أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

العربية 99. أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تختار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطور الإقليمية. المكتب الإعلامي لحكومة دبي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبارا غير صحيحة. هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات. وشدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. تحتفي دولة الإمارات في 18 من يوليو من كل عام بيوم عهد الاتحاد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي وضع فيها الآباء المؤسسون أسس قيام الاتحاد برؤية حكيمة وإرادة راسخة. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولية.
5: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص، وهي القيم التي صنعت نهضة وطننا ورسخت مكانته بين الأمم. وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين ونستمد من رؤيتهم الحكيمة العزم لمواصلة مسيرة البناء والبناء والإنجاز والمساهمة في تحقيق تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وريادة. كما نجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لهذا الوطن الغالي، محافظين على مكتسباته، متمسكين بهويتنا الوطنية، عاملين بروح الفريق الواحد، ليظل علم الإمارات شامخا وتبقى رايته خفاقة في سماء المجد.
4: بهذه المناسبة أيضا تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
6: يوم عهد الاتحاد هو يوم ذكرى لها المكان الأرفع في الذاكرة الوطنية الحقيقة الإماراتية، مناسبة تستثير أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز، لحظة انطوت على دروس لا تحصى، ويمكن أقول أن هذا الحدث برنامج كامل من الدروس الوطنية، درس في سداد الرؤية، درس في استشراف المستقبل، درس في المصير المشترك، درس في عبقرية القيادة وقوة الإرادة. نحتفي بذكرى هذا العهد الخالد، عهد مهد لتحقيق حلم الاتحاد، الحلم هذا الذي راود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان هيان طيب الله ثراه وإخواني حكام الإمارات، عهد أطلق حراكا تنمويا نهضويا نشهد معالمه بفخر واعتزاز اليوم، وأسس لنموذج استثنائي من الدول وبنى رصيدا تنافسيا نادرا من الريادة والتميز. يوم مشهود كان بداية دولة قادها طموحها للتصدر وصدارة. اليوم نجدد العهد للقيادة الرشيدة وأن تظل راية الوطن خفاقة في سمائه.
4: نبقى في ملف يوم عهد الاتحاد، وإضاءة على هذه المناسبة الوطنية في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
7: في 18 من يوليو من كل عام تستذكر دولة الإمارات يوما تاريخيا غير مجرى الوطن، يوم عهد الاتحاد. في مثل هذا اليوم من عام 1971 وقع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن اسم دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ رحلة بناء وطن أصبح نموذجا في التنمية والإنجاز. يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة نستحضر فيها قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، ونستذكر الرؤية التي جمعت القلوب قبل أن تجمع الإمارات تحت راية واحدة. ومن وثيقة الاتحاد إلى إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، تواصل الإمارات كتابة قصة نجاح استثنائية مستلهمة من عهد تأسس على الإيمان بالإنسان والوطن. يوم عهد الاتحاد قصة وطن وعهد يتجدد مع كل جيل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونة أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتج عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
0: إكسترا فايبس.

0: بويكند لكل الناس اللي عم تسمعنا باكسترا فايبس بمشوارنا اللي هلا بدير ومن هلا ولغايه الساعه 10. وصراحه مش اي ويكند كمان, اليوم رح يكون اخر يوم لي على الهواء ما قبل اجازتي السنويه. برجع بلاقيكم ان شاء الله في منتصف شهر اوغست كريم يوم الاثنين, رح يرجع معاكم على مدى الايام القادمه لتسمعوا باكسترا فايبس. واحده من احلى القصص اللي دائما بنقعد نحكي فيها وبنسال الناس عنها, كيف لقيت شغلك بالإمارات؟ يعني شو كان الشغل لما اجيت؟ هل انت قدمت عن طريق مواقع توظيف او كانت الكونكشنز هي الاساسية؟ نبلش بحالنا اوكي, واسألك لين السؤال. على فكرة انا هلا عم بتذكر كيف لقيت الشغل هون بالعربية 99. عادي احكي, عادي طبعا عادي عادي.
1: الشغل اول شي صباحه للجميع,
0: صباحه
1: ثاني شي تاني شيء انا مثل ما بتعرفي كنت اشتغل من زمان موديلينج, كنت عم بصور دعاية مع اخت كريم
0: بقدم
1: معي, فكنا كتير كلوز. بتعرف اني انا بشتغل وبسوي واحد اثنين ثلاثة, وتعرفت على كريم وقتها قلت له انا مصور اعلان مع اختك, وصرنا وقتها صحبة انا وكريم. بعدين وقتها انتو كنتوا عم تدوروا على بروديوسر, ام اجت اخته قالت انه ما قالك غير لين,
0: جربوا لين.
1: جبتوني وقتها وعملتوا معي اكتر من انترفيو.
0: كانت الامتحانات صعبة الصراحة اللي عملنا لك اياها, لانه انت كنتي اي ثينك انت رابع خامس بروديوسر بيمرق على المورنينج شو.
1: سبحان الله,
0: خامس بروديوسر, لان احنا بلشنا مع علا, بعدين بلشنا مع شاب اسمه يوسف, بعدين ياسمين, بعدين او لا, وكان في علا ان ذا ميدل, وانت ومقداد. لا والله انت يا خامس يا سادس بروديوسر بيمرق على اكسترا فايبس.
1: شو رايك بالجينزي؟
0: برافو والله, الجينزي عجيب. صح انه في عندكم بعض اللي شوي كانت التشالنجز والتحديات, بس انه لما بتحطوا ببالكم شغله بتعملوها يعني. فسو اذا بدنا نحكي انه انت كيف لقيت الشغل, اتس اباوت كونكشنز كانت, صح ولا لا؟ خلينا نشوف المستمعين على 404 هلا وانتوا عم تسمعونا وانتوا على الطريق. شغلك الحالي اللي انت هلأ فيه كيف لقيته؟ هل لقيته عن طريق منصة توظيف أو لقيته عن طريق الكونكشنز والمعارف؟ شاركونا, وبتقدر تبعتوا لنا فويس مسجز عن طريق 0487155222, لأنه رح نحكي بموضوع كتير حلو خلال ساعتنا الأولى من Extra Vibes.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

حابب أعلن إني بديت بوزيشن جديد بالشركة الفلانية وفخور بإني صرت جزء من التيم معاهم. بدي أشكر التيم اللي كانوا قبلي. حابب أعلن بإني أخذت الشهادة الفلانية بالمجال الفلاني والحمد لله هذا الشيء ما تم إلا بعد الجهد والدراسة الكبيرة. حابب أعلن بإني حضرت الورشة الفلانية وقابلت الناس الفلانيين والصراحة كانت كتير كتير شغلة فيها إنتاجية كبيرة. كل التعليقات بتكون مبروك فخورين فيك إنجاز كتير عظيم لدرجة إنه أحيانا الواحد بحس إنه ما في حدا عم يغلط ما في حدا عم يفشل حتى ما في حدا عنده يوم عادي. وهون بيجي السؤال هل فعلا كل الإنجازات الكبيرة وكانت الإنجازات مستاهلة إنه ينحك عليها على واحدة من أهم المنصات الخاصة بالتوظيف ولا صار في ضغط بإنه أي خطوة بتعملها بغض النظر كانت كبيرة أو صغيرة في مجال عملك لازم تتحول لمنشور. بدراسة تم إجراءها مؤخرا عم بيقول قولوا انه في شيء اسمه impression management.

بعلم النفس اسمه إدارة الانطباع. يعني الإنسان بيحاول يقدم أفضل نسخة ممكن عن نفسه قدام الآخرين. السوشيال ميديا كلها بتشجع هالشي، وتحديدا في بعض، خلينا نحكي بأنه المواقع اللي كنا نحس بأنه هي بالفعل متخصصة فقط بالأعمال، حتى لها هيك برستيج، اتحولت إلى إحدى قنوات السوشيال ميديا بجوز اللي مش كتير من الناس عم بتفضلها، وعم بيقولوا بأنه هالمنصة كانت تتسم بأنها مهنية أكثر من أنه أي منشور بيسوى أو ما يسوى بيكون موجود عليها. المشكلة صارت بأنه صاروا الناس لما عم يفتحوا هذا النوع من المنصات عم بيصيبهم نوع من الاكتئاب. ليش؟ بيلاقي الكل عم يركض والكل عم بيحقق بغض النظر عن المحتوى، يعني ما عاد الجوهر هو المهم قد ما صار المهم أني أنا عملت بوست لشغلة فلانية، سواء كانت صورة أو تجربة أو قصة، هل فيها محتوى هادف أو لا ما بيفرق الموضوع. فكان السؤال اللي عم بيقول اليوم بأنه طب وين المكان الصح اللي من خلاله بتقدر الناس بالفعل تلاقي وظائف ويكون موثوق 100%؟ أنا بدي أسألكم هالسؤال على 404 وتجاوبوني لنناقش الموضوع بطريقة أكبر خلال ساعتنا الأولى من Extra Vibes.

0: الساعة باستديوهات العربية 99 صارت 7:24 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 39 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا ننتقل لحركة الطريق مباشرة مع سعاد النعيمي من غرفة العمليات بشرطة دبي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين، صباح النور، وأيضا تحية صباحي جميع مستمعي إذاعة العربية في هذه الساعة الصباحية، ومن خلال متابعتنا لحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي نشاهد من خلال كرة المراقبة أن الحركة لا تزال طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجزء الأول من الشارقة دبي، لكنها مزدحمة في شارع الاتحاد لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين نفق القيادة العامة لشرطة دبي. الانسيابية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ بن زايد من دبي لفضائل مضابلة دبي، والحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم ولوتس المساريين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه معاكس برد دبي لديرة. على دفري المقتوم والقهود أيضا لا تزال الحركة طبيعية من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه معاكس برد دبي لديرة. دائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بسرعات محددة في الطرقات الداخلية والخارجية مع ترك مسافة كافية بين مركب وأخرى. رفقكم السلام أينما كنتم وفلش في إذاعة العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
0: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
4: سفروا الشبابيك فلوا الابواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين، ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
6: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
7: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: خلينا ننتقل بشكل سريع لآخر التحديثات اللي رح تكون في كأس العالم 2026 مع ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: هالويك اند رح تكون مليانة بالحماس والإثارة، يومين بيفصلونا فقط عن نهائيات كأس العالم 2026. يوم الأحد إن شاء الله الساعة 11 المساء رح يكون اللقاء الناري ما بين الأرجنتين وإسبانيا لنشوف مين يا ترى رح يحصل على كأس العالم 2026، بالإضافة طبعا لفرنسا وإنجلترا اللي رح يتنافسوا على المركز الثالث. بتوقعاتكم مين يا ترى رح يكون بطل كأس العالم 2026؟ خبرونا على 4-0-4.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: خلينا نشوف تعليقاتكم على الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، وهو قدي في بعض المنصات صارت أوفر، يعني صارت بطلت المهنية هي الأساس عندها، للأسف صارت بجوز عم تتحول لوحدة من أهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي. سامي سعد صباحك، شو بعت لنا سامي؟
1: صباح الخير هبة، وصباح الخير لكل المستمعين، جمع بارك للجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: أود الإشارة إلو للموضوع اللي تطرقت إلو صباحا أستاذة هبة، هو موضوع مهم جدا جدا، وأنا بصراحة من فترة ملاحظ هذا الشيء، وبالتحديد يعني على منصة لينكدين. بصراحة الموضوع صار أوفر فعلا، مثل ما ذكرتي حضرتك، موضوع أنه إحنا ما بدنا نقلل من أي شيء، كل شيء له قيمة، ولكن ليس بهذه الضجة اللي بتكون موجودة على هاي المنصة تحديدا. يعني بتلاقي مثلا بعض الزملاء، وخاصة أنا حتى في مجال التعليم، يعني لأني عمالي بعمل في مجال التعليم، إنه بكون أخذ شهادة دورة محاضرة دورة تدريبية أو ورشة عمل خلال ساعة، وبكون بالنهاية في شهادة حضور، تخلص الدورة من هون بنزل الشهادة وبوست كبير عريض اللي بشوفه بيحكي انه خلص دكتوراه او ماستر.
0: صح، للأسف.
1: فيعني لا نعطي كل شيء قيمته، يعني بدون تضخيم بدون تبهير، فعلا صارت المنصة يعني بلاحظها مملة جدا.
0: هو الموضوع مش بس
1: عذرا على الإطالة،
0: لا يعطيك العافية سامي، عن جد يعني اللي حكيته انه هي شغلات جدا مهمة، لانه بالنسبة لنا في منصات عن جد، يعني الناس اللي اول ما اجت على دولة الامارات كانت بالنسبة لها هذه المنصات هي المنصات الحقيقية، المنصات اللي بنثق فيها للواحد يقدر يلاقي وظيفة، لكن صار تأثير السوشيال ميديا اللي هي القنوات الثانية عم يضغى حتى على القنوات المهنية، وعن جد ما بدنا نوصل لهاي المرحلة، ما بدنا نخلط ما بين المحتوى اللي ممكن يكون فل انترتينمنت واحيانا ممكن يكون تافه وما له أي نوع من المعاني، مع منصات هي قدرت تثبت نفسها وتحط محتوى بالفعل يقدر يفيد الناس أتليست اللي عم بتدور على بزنس جديد. كمان بدنا نقول صباح ولا نسرين بتقول مش اتفقنا أنه كأس العالم انتهى يوم 7/7/2026؟ والله حتى اليوم على فكرة مميز 7/7/2026. مبارح كنت عم بحضر فيديو لحد عم بيقول بصوا يا جماعة، طبعا أكيد مصري حيكون، بصوا يا جماعة إحنا خلينا نتفق على شيء، إحنا بالنسبة لإلنا حتى لو الأرجنتين ربحت، إحنا بالنسبة لإلنا مصر اللي ربحان، لأن الفريق الوحيد اللي كان حيقدر يربح الأرجنتين هو مين؟ مصر. فالتحليل حسيته إلى حد ما شو منطق يعني. فعن جد نرجع نقول إيمو كل المزاحة جنب، أدي فخورين بمشاركة العرب بكأس العالم 2026، أبدعوا عملوا مجهود ما شفناه في أي مكان تاني، واسمعوا بالويكند نزلت لكم فيديو خطير، حتى لو كنت إجازة اليوم رح ينزل؟ أوكي، حتى لو يعني اليوم مش اليوم آخر يوم إلي دوام شغل لآخر دقيقة أو لحظة، رح هيك أبدع لكم بالفيديوهات، فتابعوه وفرجونا الكومنتس أكيد على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. رح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثانية، خليكم معنا.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. عبد الله بن زايد يتلقى اتصال هاتفيا من وزير خارجية الكويت الشقيقة. وفي قطر إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبارا أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقا للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات. تحتفي دولة الإمارات في 18 من يوليو من كل عام بيوم عهد الاتحاد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي وضع فيها الآباء المؤسسون أسس قيام الاتحاد برؤية حكيمة وإرادة راسخة. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
5: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: نستعيد بمناسبة يوم عهد الاتحاد لحظة التأسيس الأولى وما حملته من قيم الوحدة والعزم وبناء المستقبل. المزيد في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
6: في 18 من يوليو من كل عام تستذكر دولة الإمارات يوما تاريخيا غير مجرى الوطن، يوم عهد الاتحاد. في مثل هذا اليوم من عام 1971 وقع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن اسم دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ رحلة بناء وطن أصبح نموذجا في التنمية والإنجاز. يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة نستحضر فيها قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، ونستذكر الرؤية التي جمعت القلوب قبل أن تجمع الإمارات تحت راية واحدة. ومن وثيقة الاتحاد إلى إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، تواصل الإمارات كتابة قصة نجاح استثنائية مستلهمة من عهد تأسس على الإيمان بالإنسان والوطن. يوم عهد الاتحاد قصة وطن وعهد يتجدد مع كل جيل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني، ويتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم أمس بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقد جهود احتواء الوباء. ختام النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: موسم واحد اكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night الى الاتحاد ارينا في ابو ظبي في 25 يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماجوميد انكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما. التذاكر متاحة الآن عبر ticketmaster.ae. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

والله وانتوا كمان هتوحشوني، الناس اللي عم تبعت لي هتوحشينا يا هبة والله. طب هنسمع مين الصبح؟ هتسمعوا كريم ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم. والناس اللي عم تسمعنا وحابة تحضر الماتش النهائي، سمعت بانه اصلا almost كل الاماكن sold out بالامارات بدبي، لكن احنا عنا 2 tickets لتحضروا المباراة النهائية اللي راح تكون ما بين الارجنتين واسبانيا يوم الاحد 19/7 الساعة 11 المساء. لا تشاركوا معنا، خليكم معنا لتعرفوا تفاصيل next.

0: خلينا نشوف يا ترى مين اليوم رح يكون من نصيبه آخر تو تيكتس لحضور الفاينل ماتش اللي رح يكون يوم 19/7 الساعة 11 المساء. وبدنا نقولكم بأنه هوم اوف فانز أو وجهة الجماهير الكامبين اللي كنتوا عم تسمعوها طول وقت مباريات كأس العالم 2026 كانت برعاية رويا بانك، بوتم، أستر فارماسي وروكسي السينماز. اليوم السؤال اللي رح نسألكم إياه عن شغلة تم استخدامها كتير شفناها بكأس العالم الصراحة، وبجوز أحيان تم استخدامها بطريقة بدنا نقول مش بالوقت المطلوب انه يتم استخدامها. عم نحكي عن الكرت الاحمر. لو انعطيت الفرصة بانك تعطي كرت احمر لشخص بحياتك، الكرت الاحمر كرت طرد يعني خلص بلوك بيج اكس، مين هو هذا الشخص؟ ممكن يكون حدا معك بالشغل، ممكن يكون مديرك بالشغل، ممكن يكون صاحب، ممكن يكون زوج، ممكن تكون زوجة، ممكن يكونوا بيت احمى، ممكن يكونوا اولادك، ممكن يكون شخص انت ما بتحب تصرفاته. فمين الشخص اللي رح تعطيه كرت احمر في حياتك؟ نبلش من عندي. مثلا انا رح اعطي كرت احمر لكل حدا اللي بنسميه ابو الجن، الذي يدعي المثالية لكن في الحقيقة هو بعيد كل البعد عن أي شيء اسمه مثالية. ياسمين ياسمين لين، لمين رح تعطي كرت أحمر؟ فكري فكري لمين؟
1: بعطي لشغلي القديم.
0: شغلك القديم تعطي كرت أحمر؟ خلص هلأ أنت أصلاً صرتي بشغل جديد وبكل قوة بتقولي بعطيكم كرت أحمر.
1: أكيد
0: أردي أنت أعطيتيهم كرت أحمر.
1: أكيد أكيد أعطيتهم. أنا هم النوع اللي بتشبث
0: بال... انتو جنزي كلكم ما في ما بتتعلقوا بحدا، انتو بحالكم ما بتتعلقوا
1: اصلا.
0: فانتو قولولنا على 404 مين الشخص اللي رح تعطوه كرت احمر في حياتكم لنشوف مين رح يربح معنا تو تيكتس لحضور الفاينل ماتش بروكسي سينما سيتي وقع.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
4: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتيم.

0: صاحبة الرقم اللي آخر 150. إن شاء الله تكوني استمتعتي بالأغنية التونسية اللي اخترنا لك إياها على ذوقنا. حتوحشينا يا هبة وإجازة سعيدة إن شاء الله. ران يا حبيبتي شكرا صباحها. أنا من تونس وبسمعك كل يوم على الطريق، فخلاص أقل شي تسمعينا أغنية تونسية على ذوقك فسمعتوا. كمان في حدا عم بيقول صباح الخير، ليش ما رح نسمعك الصبح الأسبوع الجاي؟ أنا شو صار لي؟ وين أسبوع؟ شهرين ثلاثة بغرد. لا إن شاء الله هيك طالعة الإجازة الصيفية، فإن شاء الله يا ربي هيك برجع بشوفكم وبتسمعوني على خير. كنا سألناكم سؤال، إذا انعطيت فرصة أنك تعطي كرت أحمر لحدا بحياتك مين بتعطي؟ محمد عم بيقول كرت أحمر بعطيه لناطور البناية لأني تعبت منه. على فكرة الله بتعرفوا أمتى آخر مرة سمعت كلمة ناطور البناية؟ احنا بنقول على فكرة يعني هلأ بالأردن لأنه كتير دارج الموضوع، الحارس مثلا، أو بالإمارات بحس إنه يعني لأنه you know دبي vibes فمنقول السيكوريتي. فناطور البناية محمد من زمان عن جد، بس لا بدك تقولنا شو عامل فيك ناطور البناية. وليد عم بيقول بعطي كارت أحمر لنفسي لما أعمل نفس الغلطة وأعطي أولوية للآخرين على نفسي. برافو وليد، برافو. بس إن شاء الله نكون عم نتعلم، لأنه مشكلتنا إنه ما بنتعلم بهذا الموضوع. ما رح كمان بعطي لحالي، مالكم اليوم معذبين نفسكم وعم تجلدوا نفسكم. أشرف عم بقول بعطي كرت أحمر للمنافق أو الكذاب بالشغل. برافو يا أشرف. عزة عم بتقول بعطي كرت أحمر للشخص الاتكالي على الآخرين بالصغيرة والكبيرة. هاتي أقول لك يا عزة إمتى أنا بحس بهذا الموضوع. بتعرفوا لما بيكون في حدا بالشلة خلص هم متوكلين عليه بكل شيء يتعلق بالطلعات، بهدايا أعياد الميلاد، وأنا حاولت أكثر من مرة أني أتخلى عن هذه الشخصية، متعبة. هاي هذا الموضوع جدا جدا متعب، لدرجة أحيانا عن جد بيكون نفسك تقول له طب شو رأيك أنت تخطط الطلعة، شو رأيك أنت ترتب موضوع الهدية. فكتير بفهمك عزة. في حدا عم بيقول كريم كرت أحمر للمنافق والأناني. في حدا بيقول بعطيه للي عنده وجين، اكرهني عادي بس لا تنافقني. عن جد اكرهني عادي بس لا تنافقني، هذا موضوع النفاق. كرت أحمر للي ما بحبكم. محمد هلا شوف الثقة بالنفس، ليش احنا في حدا ما بحب؟ فهمت خلاص نقطة انتهى، نطلع فاصل ونرجع نكمل. ايه بس انتوا بعتولي مين تعطوا كرت احمر بحياتكم.
1: كل اربع سنوات العالم كله يتكرر. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي لللاعب 12. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: الوضع رواء لهلا، ما في اي نوع من المباريات اللي عم بتصير. ليش؟ لانه خلص وصلنا للمباراه النهائيه اللي رح تكون ان شاء الله يوم 19/7 الساعه 11 المساء، واللي رح تجمع الارجنتين مع اسبانيا، واللي رح يتنافس على المركز الثالث هو فرنسا وانجلترا. برايكم يا ترى كاس العالم 2026 رح يكون من نصيب اي منتخب؟ خبرونا، واكيد اخر الابديتس رح تسمعوها مع ماكدونالدز على الهواء على العربيه 99.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: خلينا قبل ما نعلن اسم نختم ساعتنا الثانية من اكسترا فايبس نعلن اسم الرابح معنا بتو تيكتس. اخر تو تيكتس رح يكونوا معنا لروكسي سينماز لتحضروا الفاينل جيم. بدنا نقول الف مبروك لمرح صلاح. الف مبروك يا مرح، الكرت الاحمر رح تعطي لحالها. فبنتمنى بانه يعني لما بدك تروحي وتحضر المباراة وتغيري جو تكتشفي بانه لا، ما في داعي لانه تجددي ذاتك، خلاص اغلاط بنتعلم منها والحياة تستمر. فالف مبروك لك يا مرح، ورح ارجع واتابع معكم بساعتنا الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبس قبل الويكند.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night إلى الاتحاد أرينا في أبو ظبي في 25 من يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماجوميد أنكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما. التذاكر متاحة الآن عبر ticketmaster.ae.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني. أول ما تسمعوا يا ليل ويا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح. والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية اللازمة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية وأطلقت الذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. ختاماً، وقعت 29 دولة في مدينة شانغهاي الصينية يوم أمس اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون منظمة دولية حكومية مستقلة تتخذ من شانغهاي مقراً رئيسياً لها. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية.

الصراحة كنت عم بقرأ موضوع كتير كتير كتير حلو وبحس إنه رح يفيدنا كلنا، لأنه دايما بموضوع التنزيلات بتحس إنك بتتاخذ بنو كلمة was now أو قبل وبعد، وما بتتفرج أصلا هل هو شو كان السعر الحقيقي للقطعة، وهل الديسكاونت عن جد مستاهل إني أشتري، لأنه نسبة كبيرة من الأشياء اللي منشتريها صراحة بيكون ما إلها معنى أو ما منكون محتاجينها. فلقيت موضوع كتير حلو رح يفيد كل المستهلكين وكل الناس اللي بتفكر تعمل شوبينج خلال التنزيلات. ما بتتخيلوا شو هي الفكرة. خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس، وبدنا نذكركم بأنه رح تكون معنا مسابقة بيت ذا هيت لتحضروا حفل ديستينكت وعصام النجار بكرة إن شاء الله. رح يكون الحفل، ياسمين رح تكون موجودة معاكم أون جراوند بكتير من المفاجآت والجوائز الحلوة، ونحن رح نعطيكم تذكرتين لحضور هالحفل بالموسم الخامس من بيت ذا هيت اللي رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي بالقاعة رقم 8. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا تبعتوا لنا ديستينكت أو عصام النجار مع اسمائكم الثنائية على 404.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

في تنزيلات بتكون حقيقية 100%. يعني لما بقولوا لك انه في على القطعة ديسكاونت 25% او 50%، الصراحة الديسكاونت بيكون حقيقي، بس يا ما في تنزيلات ما بتكون حقيقية ابدا وبيكون ملعوب بالسعر اللي قبل التنزيلات. والصراحة بدولة الامارات العربية المتحدة انت كمستهلك بتقدر تحمي حالك بكتير من القوانين وبكتير من طرق التواصل مع دائرة حماية المستهلك ودائرة التنمية الاقتصادية. بس انا اليوم الصراحة جبت لكم شغلة كتير تريحكم، وانتو بالمحل وانت واقف بالمحل عجبتك هالقطعة ولقيت عليها سيل وبدك تعرف يا ترى هالسيل حقيقي ولا لا، هل سعر القطعة عن جد نازل عن قبل ولا لا. واحد من افضل الابليكيشنز اللي ممكن انك تستخدمها بالامارات وبمنطقة الخليج بشكل عام. ليش؟ لانه بيعرض لك تاريخ اسعار المنتجات، بيقارن لك السعر ما بين المتاجر وبيبين اذا كان التخفيض حقيقي او لا. هو ابلكيشن اسمه برايسنا، تحديدا السبيلنج تبعه PRICENA برايسنا، واحد من اكثر الابلكيشن الموثوقه للاستخدام. لنفرض انك بدك تتاكد اذا السيل اللي عم بيصير على امازون حقيقي او لا، بتقدر تستخدم ابلكيشن اسمه كيبا او كامل. هو واحد من الابلكيشنز المجانيه اللي بتعرض بشكل رسمي وبياني لسعر المنتج قديه كان من قبل اشهر او سنوات، وبيوضح اقل سعر وصل له المنتج وبيحط لك تنبيه اذا نزل للسعر اللي انت بدك اياه. تخيل انه مثلا انا عاجبني برودكت على امازون، انا بدي تبعت لي نوتيفيكيشن لما سعر هذا المنتج ينزل من 150 درهم مثلا ل 60 درهم، بيبعت لك نوتيفيكيشن عندك بقول لك هلأ وصل المنتج للسعر اللي بدك إياه. والصراحة تعليقا على موضوع التنزيلات، أنا بحس بأنه بدولة الإمارات بشكل عام خاصة هيك خلينا نقول آخر 5 سنين صرنا معروفين بأنه عن جد في عنا تنزيلات حقيقية وبتعقد. رح أعطيكم مثال، من فترة كان أمازون عامل سيل اللي هي بفترة الصيف، اشتريت كم شغلة وكانوا عاملينه it's only for 12 hours، يعني بعد 12 ساعة رح يرجع السعر زي ما كان. فبتعرفوا انت لما بتعمل الاكشن وبتشتريه وبيوصلك المنتج وبتصير تقول بدي اتأكد، كنت لسه مو عارف عن هدول الابليكيشنز، بدي اتأكد اذا تاني يوم رجع السعر ولا لا. بتعرفوا هاي الفرحة وبرود القلب بانه الله انت اشتريت المنتج discounted 60% وتاني يوم اللي هو بعد 12 ساعة رجع السعر مثل ما كان. فالصراحة بحس في ديلز وأوفرز بتعقد بدبي، وخاصة عم نحكي بأنه كمان في فيري سون رح يكون هذا الديسكاونت اللي تبع 3 أيام لتستمتعوا بتنزيلات الصيف اللي موجودة بإمارة دبي للناس اللي عم بتجهز حالها للسفر.

0: وحبي التخفيضات. إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسابع عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 150 درهما أو أقل لدى ساكور كيدز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من الثالث إلى التاسع عشر من يوليو من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماسة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

وعلى سيرة التخفيضات والتنزيلات بدنا نذكركم بالكامبين اللي تعتبر من أجمل الكامبينز اللي هلأ موجودة بدبي. امتلك منزل أحلامك في دبي بمجرد ما تتسوقوا بقيمة 500 درهم بالمحلات المشاركة وتعملوا سكان للكيو آر كود الموجود بالمحل و ترفعوا الفاتورة على الموقع الإلكتروني الخاص فيهم. رح تدخلوا بيه السحب على 12 بيت, ومثل ما متعودين كل ويك أند عم نعلن الرابح عن شقة جديدة. لتعرفوا أكثر مين هي المحلات المشاركة والتفاصيل أكثر عن حملة اربح منزل أحلامك في دبي, زوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: الساعة بالاستديوهات العربية 99.9 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: الجو هيك صار له 3 أيام مغبر وفي ارتفاع بدرجات الحرارة. درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 44 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: قبل ما نختم اكسترا فايبس لليوم واقول لكم باي باي واتمنى لكم يا ربي هيك اجازه نهايه اسبوع حلوه وتتمنوا لي اجازه سنويه حلوه وارجع الاقيكم ان شاء الله بشهر 8. بدنا نقول الف مبروك لسوسن محمد هي اللي ربحت معنا 2 تيكتس لحضور حفل عصام نجار وديستينكت اللي مثل ما خبرناكم بكره ان شاء الله راح يكون بمركز دبي التجاري العالمي قاعه رقم 8 بذهيت بالموسم الخامس. شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا على السمع خلال 3 ساعات، شكرا لكل الناس اللي كانوا معي على السمع خلال 4 أسابيع الماضية، 4 أسابيع قادمة سوف يعني هيك أريح فيها شوي وأرجع ألاقيكم بنص شهر 8 إن شاء الله. لا تزعليلين
1: هاي الغنية إهداء مني
0: الله
1: لا مع بعض
0: مع بعض. يلا بدي أقول لكم باي باي، اسمعوا كريم إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين بي إكسترا فايبس. طبعا بس تراني وايد تأثرت على فكرة. خليكي هوي الله.
2: لا تلوح للمسافر المسافر
0: بلوح بلوح بلوح.

0: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريم مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقلدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة سعادته الوسام. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة الطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية لازمة. وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، مضيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. تسبب انفجار خط مياه رئيسي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس في سيول واسعة غمرت الشوارع وألحقت أضرارا بالمركبات وبعض المباني ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمتنقلين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: خاصة اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع سوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبق مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقلدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة سعادته الوسام. عربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية اللازمة. وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، مضيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح 3rd تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال 2 فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: بعام 1966 وصلت كوريا الشمالية للربع النهائي بحظوظ ما تجاوزت الواحد بالألف. كانوا متأكدين من الخروج المبكر حتى أنهم ما كلفوا حالهم يحجزوا الفنادق لأدوار الإقصاء. بعدين صار اللي ما توقعوا أبداً، هزموا إيطاليا البطلة مرتين وتأهلوا للربع النهائي ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين عم يبلغ هالمرحلة بتاريخ البطولة. بالربع النهائي تقدموا على البرتغال بثلاث أهداف مقابل لا شيء قبل ما تضيع منهم الفرصة، غير أنه جمهور الملاعب كان حبهم مثل أبناء بلدهم.
2: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
3: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
2: مسلم،
4: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
2: يحيى علاء،
5: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
2: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: اي باربي.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي ل18 يوليو. استمتعوا بخصم بنسبة 35% على جميع قطع الماس والسوليتير الرائعة لدى دماس حصريا في ابن بطوطة مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. تطبق شروط والأحكام. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.com. تطبق شروط والأحكام. اي اند، دائما في أكثر.
6: العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقلدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة سعادته الوسام. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية لازمة. وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، مضيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق خطة أمنية جديدة لتعزيز حماية البيت الأبيض في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد سلسلة محاولات استهدفت الرئيس خلال العامين الماضيين. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح 3rd تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. تسبب انفجار خط مياه رئيسي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس في سيول واسعة غمرت الشوارع وألحقت أضرارا بالمركبات وبعض المباني، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمتنقلين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

100% على باقات مختارة من فريد أحسن. لا خصمت في حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله الودود أمرنا بالوفاء بالعهود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أصدق الناس وعدًا وأوفاهم عهدًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

الله يحب المتقين. أيها المؤمنون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أصدق الناس في كلمته وأوفاهم بعهده، فقد بايعه أصحابه على طاعته وحمايته، فلما اشتد الأمر أكدوا عهودهم وقالوا له: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: سيروا وأبشروا. ذلك هو الوفاء بالعهد، التزام يقوم على صيانة الكلمة والثبات على الميثاق وأداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الظروف. أجل، إنه العهد الذي نستقبل به كل مرحلة جديدة من مسيرة وطننا بهمة عالية وعزيمة صادقة، ونخط به صفحة مشرقة في تاريخ الإمارات. عهد نجدد به العزم ونرسخ به القيم ونمضي به نحو مستقبل أكثر قوة وعزة على هدى وإيمان بالرحمن. فعهد أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونعظم أمره ونهيه. فربنا يقول: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد أن نبر بوالدينا ونتفانى في إسعادهم وندعو الله لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عهد أن نصون أسرنا ونملأ بالمودة بيوتنا ونحسن عشرة أهلنا وفاء بميثاقنا، كما قال ربنا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عهد علينا أن نخلص في وظائفنا وإتقان عملنا وتحمل المسؤولية بأمانة ومصداقية، نتعهد بذلك من أعماق قلوبنا مستحضرين قول ربنا: إن العهد كان مسؤولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الأوفياء بعهودكم، إن الوفاء بالعهد يتجسد في موقف يتخذ وسلوك ينفذ. ولقد سطر الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه الحكام أعظم صور الوفاء: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد تعاهدوا على إقامة اتحاد الإمارات فصدقوا العهد وأقاموا دولة شامخة ووطنا عزيزا ووضعوا دستوره وأرسوا أركان مجد نحصد ثماره إلى يومنا هذا. فعلى عهد الاتحاد نحيا وبه نفخر وله نعمل ونخلص. وفي مناسبة عهد الاتحاد التي تمر بنا في 18 من يوليو من كل عام، نجدد لوطننا العهد بصدق الولاء وثبات الانتماء والذود عن حياضه والدفاع عن أرضه، داعين ربنا قائلين: رب اجعل هذا البلد آمنا. وعهد لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان احفظه الله سمعا وطاعة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويكتمل هذا الوفاء بالمحبة والولاء وخالص الدعاء. أما سمعتم قول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ونجدد العهد لرئيس الدولة قائلين: إننا على العهد ماضون امتثالاً لديننا وإخلاصاً لوطننا وولاءً لقيادتنا ولكل ما فيه رفعة دولتنا هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استووا واعتدلوا سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين كالعادة بإنرجي، واليوم صار الويك إند. اليوم وأخيرا لكل حد عم ينتظر الويك إند، دخلنا بالويك إند، أجواء الويك إند. بس بكرة أنا رح كون معكم من بيت دهيدي إكس بي سيزن 5 مع ديستينكت وعصام النجار. بكرة حيكون في جوائز قبل الحفل، رح نستمتع كلنا مع بعض، فأي حدا جاي على الحفل خبروني لحتى هيك نشارك مع بعض بالألعاب ونستمتع أكيد قبل الحفل. بس اليوم هو يوم موعدي بالنسبة لإلي، اليوم هو جدا مميز لإلي وما رح ضيعه. هيك نظبط الكرسي. أنا عم بتصل بشخص غالي علي كتير، اليوم عيد ميلاده.
1: ألو،
0: هاي مامي.
1: هاي،
0: كيفك؟
1: أهلاً أهلاً يا
0: أنت مي. على الهواء مباشرة من العربية 99 على إنرجي، وبدي غني لك Happy birthday to you، Happy birthday to you، Happy birthday to mommy، Happy birthday to you. حياتي مامي، انا بس بدي اقول لك اول شيء، يعني عفوا انا بقطع لك كلامك، بدي اقول لك انه اول شيء هابي بيرث داي، والعمر كله بالخير والصحه، وانت فعلا ضحيتي كتير كرمالنا احنا هيك نحقق احلامنا وطموحنا، وكل عمرك انت اول شخص بشجعنا بكل قراراتنا، رغم انه يمكن كتير ناس كانوا يوقفوا ضدك انه انت كتير فالت الامور لاولادك وما بصير هيك، بس انت كنتي حازمه معنا، وبنفس الوقت كنتي عطيتينا الحريه الصح يلي انت عطيتينا الثقه فيها، وهذا الشيء فعلا للاسف ما كتير بيوت منلاقيها. وعن جد انا محظوظه اني انا بنتك. انا ما بعمري بتذكر بيوم قلتي لي ممنوع تقعدي مع رفقاتك بغرفه الضيوف، ما بعمري بتذكر قلتي لي صحون الضيوف ممنوع تستخدموهن، ما بعمري قلتي لي ليش هيك عملتوا ليش هيك سويتوا، ما قلتي لي اجباري تاكلي هالاكله لو ما بتحبيها بدك تبلعيها غصب عنك، كنتي تحتاري شو تطبخي لنا وشو تعملي لنا وكيف تدللينا. عن جد ماما انا شو ما حكيت عنك قليل، اي لاف يو سو ماتش حبيبتي، والله يخلي لناك بصحتك وعافيتك فوق راسنا يا رب.
1: والله هيك كنت قد الثقه واكثر، بكيتيني ما بعمل بحكي.
0: لا ما في داعي تبكي. هلا بنبكي كلنا، بنبكي المستمعين، لا ما بدنا نبكي بدنا نفرح.
1: ثانك يو حبيبتي، والله كنت انا كثير فخوره فيك، الحمد لله ما راح شيء على الفاضي، كله محلو واكثر.
0: حياتي مامي، حياتي،
1: نيالي فيكم، نيالي فيكم
0: حياتي. طب خبريني شو امنيتك هيك هلا هيك على اليوم الجديد، بدايه سنه جديده؟
1: اول شيء امنيتي انه ياسمين زيدوس توصل للطموح. الله، هي عم تفكر فيه
0: اكثر. مامي اي لاف يو،
1: يعني انا بدأ المسؤولين كلهم يشوفوا ياسمين بعين الماما.
0: ان شاء الله
1: طبعا ياسمين تستاهل. امبارح مقابلتك على العربيه مع فرقه
0: حبيبتي
1: كانت اكثر من رائعه صراحه.
0: شرقيات
1: رائعه، وبتمنى لك دائما نجاح لك ولاخواتك.
0: حبيبتي مامي، انا اي لاف يو. وهي الغنية هلا رح حطها مني لألك ولكل أم، أكيد لكل أم، والله يخلي كل أمهات العالم، وأي حدا خسر والدته أكيد الله يرحمها ويخلي الجميع الأحباب يا رب. وهي الغنية مني إلك ولكل أم عم تسمعنا.
1: Thank you حبيبتي.
0: I love you mommy. I love you. ما بدنا نبكي. يلا I love you. Bye bye حبيبي. Bye.

عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في

كملين مع بعض بانرجي يعني هيك عملنا لكم شوي اجواء دراما. الله يخلي اكيد كل ام لكل حدا عم بيسمعني واي حدا خسر والدته اكيد الله يرحمها, وان شاء الله هيك الصبر للجميع. محمود مصري ماما كمان بعايدك, الله يخليكم لبعض ويديمها فوق راسكم يا رب. وكثير مستمعين عم ببعثوا شكرا كثير لكم لكل حدا عم بيعايد ماما اليوم بعيد ميلادها, وهابي بيرثدي لكل حدا اليوم اكيد عيد ميلاده. خبروني اذا في عندكم في حدا عيد ميلاده اليوم, حابه ادللكم اليوم ويك اند واليوم هيك الحياة رح تكون جدا بسيطة وسهلة. حتى اليوم مسابقة بلازو فيرزاتشي اللي رح تكون بالساعة الثالثة رح تكون جدا بسيطة. كل اللي عليكم تعملوا اليوم تبعتولي بالساعة الثالثة مش هلا الساعة 4 بلازو فيرزاتشي مع اسمائكم الثنائية على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا اليوم ليلة مع عائلته بالجناح الفاخر جدا أكيد بالبلازو فيرزاتشي, وحتى يستمتعوا أكيد بمرافق الفندق. خلونا هيك نحكي اليوم عن موضوع لما هيك في أمهات مثلا, بعض الأمهات ممنوع مثلا تستعملوا هاي الكاسات أو هالصحون أو حتى بتكون تأكلوا هاي الأكلة إجباري أو شيء. وأنا شفتوه اعترفت على الهواء مباشرة وماما كانت شاهدة, فعلا ماما بحياتها ما جبرتنا على أكلة. نحن كنا خمس أخوة وعن جد ماما يمكن كانت تطبخ للطبخات في اليوم يا حرام, عن جد يعني عن جد كانت كثير كثير تسايرنا لحتى ترضي الجميع. شكرا هبة. هبة بتقول كمان كل عام وأمك بألف خير, الله يطول بعمره ويخليكم لبعض. تسلم يا رب حبيبتي ويخلي لك أحبابك. فخبروني كيف كنتوا مع أهاليكم وكيف أنتوا هلأ مثلا الشيء اللي تربيتوا عليه مع أهاليكم تعملوه مع أولادكم. يعني مثلا لو كانوا أهاليكم بيطعموكم أكلة إجباري عنكم, هل بتنفذوا هالشي مع أولادكم؟ وهل لو أهاليكم مثلا بمنعوكم تستخدموا كاسات معينة هي للضيوف أو صحون معينة أو أي شيء بيخص الضيوف, هدول لا للضيوف ممكن يعني يضلوا سنين وما يستخدموهم للضيوف ولا نحن نتمتع فيهم. خبروني أنتوا مع نظرية أنه هدول للضيوف وهدول للبيت ولا لا كل حدا يستخدم شو ما بده. لأن بنهاية الساعة رح خبركم دراسة جدا مهمة فيما يخص لما تجبروا أولادكم يأكلوا أكلة ما بيحبوها. يلا متابعين مع بعض, خلونا نشوف هيك قصصكم, خلونا هيك نستعيد قصص الذكريات, وخبروني كمان كيف تتعاملوا أكيد مع أطفالكم. وهي الغنية مني لماما وللكل.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
2: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
1: مسلم،
3: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
1: يحيى علاء،
4: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
1: لايف في دبي وورلد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.
5: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
6: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
8: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قد اربح منزلك في دبي، انفقوا 500 درهم او اكثر، امسحوا الايصال وقد تكونون من الفائزين باحدى شقق الاثني عشرة او بواحدة من اربع اقامات فندقية فاخرة كل اسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

والله هيك من القصص اللي وصلتني. كنا عم نحكي عن موضوع هل لما كنتوا صغار كانوا أهاليكم بيجبروكم على الأكل أو ممنوع تستخدموا مثلا غرفة الجلوس تبع الضيوف أو ممنوع تستخدموا كاسات وصحون الضيوف وهيك، ولا لا كانوا فلكسيبل كلوا اللي بتكون عادي، أكلة ما بتحبوها ما تاكلوها، استخدموا الغرف اللي بتناسبكم، كلوا بالصحون اللي بتكم ياها أو لا. خليني هيك أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني، بس في رسالة والله هيك يعني أثرت فيني مثل ما بيقولوا. من باسم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول شي عيد مبارك كل عام والوالدة بألف خير وإن شاء الله طول العمر. أما بخصوص الكاسات ما رح تصدقي، هذا إرث عائلي، كانت أمي الله يرحمها تخبي إلي كاسات عشان لما أتجوز، وكان في كاسات مميزة للشرب، 6 كاسات عليهم زي بروز ثلجي ثلجي. المهم توفت الله يرحمها، أكيد الله يرحمها، قبل ما أتزوج وبعد توفت الله يرحمها قبل ما اتزوج، وبعدين انا كانت بسبب ظروف البلد وطلعت من البلد وسافرت في 2010 على دبي لان ما كنت سعيد بالبلد بعد ما توفت والدتي، ونقلت بعض من اغراض العفش الفرش اللي موجود بالبيت والكاس على دبي، بس للاسف انه الكاسات وصلوني على دبي كلهم مكسرين، وهون انا جنيت. وبصراحة عملت مشكلة كتير كبيرة لشركة الشحن، هدول إرث عائلي من ريحة أمي، وللأسف خسرتهم، ولليوم من 16 سنة ما نزلت بلدي الأم التي لا تعوض. يا الله يا الله يا باسم، والله زعلت، بس يعني الله يرحمها أكيد، وإن شاء الله يعني هدول كاسات بعرف ما بيتعوضوا، بس هيك كاسات يعني هم 6 كاسات بينحطوا معك بإيدك بشنطة سفر، مش بالهاند باج أكيد، بشنطة السفر كان فيك تلفون منيح تحطهم معك أحسن ما تبعتهم بالشعب، بس نصيب نصيب، ما تزعل كله نصيب أكيد. محمود المصري: والله يا ياسمين كنا عند أهلي نفس كلامك أيام زمان، لليوم موجودة المجموعة عند أمي ومعباية من هدول كاسات وصحون وهيك للضيوف حصراً. لا لا أنا ماما كانت تخليني أستخدمهم، صار عمري 32 سنة وما شربت ولا أكلت فيهم يا الله. وبالنسبة للأكل ما فيش إجباري لأمي ولا قلنا أنا حاليا لأولادي الحمد لله ما بجبرهم على شيء أبدا، وهذا أحلى شيء. حنان بتقول: لا كل حدا بستخدم يلي هو حابه عندي ببيت أهلي، والشي كتير حلو. خليني أرى كمان بعض الرسائل اللي وصلتني بخصوص الموضوع. أحمد: كان ممنوع حتى نشم ريحة غرفة الضيوف مش نقرب عليها، وإذا حدا لمس الكاسات الكريستال الله يعيننا. أما ريم: كان عندنا صحن الضيوف ممنوع يلمس، وغرفة الضيوف كأنها متحف ما فتناها إلا لما كبرنا. يا الله يا الله، والله موضوع متعب. محمد: إذا الضيوف أجوا كنا ننحبس بالغرفة ونطلع بس لما يمشوا، كنت أحس حالي عامل جريمة. لين بتقول: أهلي كانوا يجبرونا نخلص الصحن كله حتى لو شبعنا، وهلأ مع أولادي مستحيل أجبرهم، بخليهم يسمعوا جسمهم شو بده مش أنا بجبرهم. فهد: أنا كنت أكل وأنا ببكي وأمي تقول لقمة زيادة بس، وكانت دايما طعميني إجباري عني. والله غلط. نور: أهلي كانوا بالعكس، إذا قلت شبعت خلاص، ولهلأ ما بعرف أوقف أكل أول ما أحس أني شبعت، لازم حدا يقول لي خلاص حتى أوقف أكل. خالد بيقول: كنا إذا كسرنا كاسة ضيف نحس حياتنا انتهت. أما جودي بتقول: ماما كانت تقول أوعوا تقعدوا على الكنباية الضيوف، كنت فكر الكنباية أغلى من السيارة عنا. رانا: أنا مع أولادي ما عندي غرفة الضيوف أصلا، البيت كله قلهم إذا انكسرت كاسة نشتري غيرها وعمره ما حدا يرث. الله عليكي. وسام بيقول: أمي كانت تخبي الشوكولا للضيوف وإحنا كنا ناكل البسكويت السادة. وبيع علي. لا والله أنا بظن يا وسام إذا حكيت مع والدتك رح أسمع حديث تاني. ديما بتقول: أهلي كانوا كتير مريحين، حتى الضيوف كانوا يخلونا نقعد معهم ونحكي، بصراحة هذا الشيء أعطاني ثقة بنفسي أكبر. مازن: كان ممنوع نقاطع الكبار وممنوع نحكي إذا الضيوف موجودين، هلأ بحاول أعلم أولادي يحترموا الكبار بس كمان أكيد يعبروا عن رأيهم. أما تالا: أمي كانت تجبرني أكل اللبن وأنا بكرهه، لهلأ عمري 30 سنة ما بقدر لا شوفه ولا شم ريحته ولا دوقه. فعلا لما أحيانا الواحد هيك بجبر الأطفال على شيء بصير والله عندهم عقدة على كبر، يعني الموضوع كتير صعب. باسم بيقول: غلطت غلطة عمري وللآن عادي بستخدم كل شيء، فعلا كاسات الكريستال إرث. يلا الله يعوضكم يا رب، أكيد إن شاء الله، يعني الله يجعلها مثل ما بيقولوا أكبر المصايب. أكيد مكملين مع بعض، ورح خبركم هيك دراسة صغيرة عن موضوع لما أهل بيجبروا أولادهم على الأكل، بس باللينك اللي جاي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: بريس وان بليز.
13: أنا طالع على فلور زي.
12: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
13: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
14: ويلكم تو ذا فيوتشر.
12: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
13: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
12: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
13: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: لا

باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع لما الأهل بيجبروا أولادهم يأكلوا شيء ما بيحبوه أو ممنوع يستخدموا غرفة الجلوس الخاصة بالضيوف أو الكاسات أو الصحون الخاصة بالضيوف. ممكن نكبر ويعني بعيد شر نموت وما نستخدمهم. لهيك استمتعوا بكل شيء عندكم لأن فعلا الحياة قصيرة وما في شيء مستاهل. خليني هيك خبركم عن دراسة حديثة فيما يخص موضوع لما الأهل بيجبروا أولادهم على أكل ما بيحبوه أو يجبروهم يأكلوا وهم مش جوعانين. أظهرت الدراسة أنه إجبار الطفل على الأكل أو إلزامه بإنهاء الأكل الموجود أمامه رغم أنه شبع أو ما بيحب هذا الأكل ممكن يترك آثار بتمتد لسنوات. فالضغط أثناء تناول الطعام بيخلي الطفل يفقد ثقته بإشارات الجوع والشبع الطبيعية وبيزيد من احتمالية تكوين علاقة غير صحية مع الأكل مستقبلا. وبتشير الأبحاث أنه الأطفال اللي بيتعرضوا للضغط على المائدة بيكونوا أكثر رفض للأكل الجديد. يعني لما بيكون في أنواع أصناف جديدة من الأكل بيصيروا بيرفضوا تلقائيا ونفسيا وبصير عندهم توتر لما بيكون في وجبات. بينما الأطفال اللي بيخلوهم الأهل يأكلوا شو ما بتهم بيكون عندهم استجابة للجوع والشبع بطريقة جدا طبيعية وصحية. أما من الناحية الصحية ممكن يسبب مشاكل مزمنة للكبر. يعني أنتوا مش موضوع بس أنه موضوع أنتوا بصغر الأطفال لما بيكونوا أطفال أنتوا عم تجبروهم على الأكل بيأثر عليهم بس بصغرهم، لا، ممكن يأثر لآثار جانبية فيما يخص المعدة والأمعاء وممكن يسبب لهم مشاكل فعلا نفسية فيما يخص الأكل لكبر. لذلك بتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وخبراء التغذية باتباع أسلوب التغذية المستجيبة. يعني لما يقرر الأهل متى وليه لازم يتقدم الأكل، هل هو فعلا جوعان وهل هو فعلا بحب هاي الأكلة. بينما هناك بيكون القرار عند الطفل إذا كان جوعان وكمية رح يأكلها مستهلة. أنا بتذكر لما بنتي كانت صغيرة، بنتي الكبيرة عم بحكيكم هذا الحكي تقريبا من 16 سنة، أخذتها عند طبيب أطفال وأنه بنتي ما كانت عم تاكل منيح وهيك، وبتذكر قلت له أنه ما عم تاكل منيح وما عم بعرف شو أعمل وهيك. فهيك طلع فيني الدكتور، هو كان كبير بالعمر ومخضرم يعني، قال لي وما تاكل؟ لهلأ ما بنسى جواب. وهيك طلع فيني قال لي وما تاكل؟ قلت له كيف يعني ما تاكل؟ قال لي ما في ولد بيموت حاله من الجوع، طول ما هي مو عبالة تاكل ما تاكل. قال لي طول ما أنت عم تجبريها عم تضغطي عليها ما رح تحب الأكل. وأنا والله ما كنت أضغط عليها بس كنت استغرب. فطلع الموضوع أنه فعلا هو حالة نفسية، ما تجبروا أولادكم على الأكل، حاولوا معهم أكيد بأساليب تكون هيك مفيدة وصحية للطرفين.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن عشر من يوليو. استمتعوا بخصم بنسبة 35% على جميع قطع الماس والسوليتير الرائعة لدى دماس حصريا في ابن بطوطة مول من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. تطبق شروط والأحكام. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: أعلى نتيجة بتاريخ البطولة كانت 7-5، 12 هدف بمباراة واحدة. انلعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة صارت تعرف باسم معركة الحرب لوزان. سويسرا تقدمت بثلاث أهداف مقابل لا شيء بأقل من 20 دقيقة، بعدها سجلت النمسا 5 أهداف بتسع دقائق. أحد الحراس صابوا التعب لكتير من الحرارة حتى أنه ما تذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدف، 40 درجة، وحارس نسي كل شيء.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نبدأ ساعتنا الثانية لحتى نشوف هيك شو آخر أخبار كأس العالم. قدم المنتخب الإسباني مباراة كبيرة أمام فرنسا وحسم بطاقة التأهل بعد فوزه ب 2-0. الإسبان أكدوا أنهم من أقوى منتخبات البطولة وراحوا بكل ثقة للمباراة النهائية. بعد مواجهة مليانة بإثارة ما بين الأرجنتين وإنجلترا، قلبت الأرجنتين النتيجة على إنجلترا وفازت ب 2-1 لتحجز مكانها بالنهائي. إنجلترا ودعت حلم اللقب بينما الأرجنتين بتواصل رحلة الدفاع عن لقبها العالمي. أما الأنظار كلها على النهائي، النهائي المنتظر رح يجمع إسبانيا والأرجنتين يوم 19 يوليو في مواجهة نارية ما بين منتخبين قدموا مستويات رائعة طوال البطولة. أما مباراة تحديد مركز الثالث فرح يجمع فرنسا وإنجلترا قبل النهائي بيوم.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: اليوم هو اليوم العالمي للإيموجي داي. يعني فعلا أنا يمكن 3/4 حديثي صار إيموجي. يا جماعة أنا وصلت لمرحلة في عالم بيبعتولي إنه ياسمين بعتي لنا شو عندك إيموجي جداد أو ستيكرز جداد أو شيء على قد ما بستخدمهم. يعني صار أنا عندي حديث بالإيموجي. طبعا أنا من أكتر الإيموجي اللي بستخدمهم هذا اللي بيعمل هيك، هلا حتشوفوها ستوري على الإنستغرام، اللي هيك يكون مغمض عيونه ورافع حواجبه وهيك عايش بهيك تفاؤل أو سعيد. ممكن استخدم كتير يلي حاطت هاي الزمارة بتمه لحتى يحتفل بشي عيد ميلاد أو اللي هو شو ما كان الاحتفال بتلاقيني هذا اللي حاطتك برنيطة صغيرة وعم بزمر. ممكن استخدم كتير يلي هي أصلا بالأساس هي هاي فايف، بس أنا بستخدمها مثل إنه نوتد يلي بيكونوا إيدين مسكرين على بعضهم، أنا بستخدمها إنه أوكي نوتد، بس هي يعني هي هاي فايف. أوكي ممكن استخدم كتير تامز أب، كتير بستخدمها كمان. ممكن استخدم هيك انه اصبعتين، انه هيك مثل ارفع اصبعتين، انه مثل كأني بيس، بستخدمها كتير كتير بستخدم ايموجيز. انا حياتي كلها على الايموجيز. خبروني اليوم، على فكرة اليوم 17 يوليو هو اليوم العالمي للايموجيز. بعتولي على العربية 99 على 404 او على ARM Play، بعتولي شو الايموجيز اكتر شي بتستخدموهم. خلينا نشوف شو عندكم ايموجيز بتستخدموهم، لان فعلا حياتنا صارت 3/4 ايموجي. ورح خبركم اكتر عن المسابقة.

حبيت يلي عم يوصلني لكل حدا عم يبعت شو الايمج اللي بيستخدموها. في اللي بيستخدموا القلوب, الكسز, البوسات, في اللي هيك بيكون في مثل يعني كيف بدي اقول لكم انه هو هيك مثل خجلان او مبسوط, اللي بيكون هيك في دويره زرقاء فوق راسه, في اللي حاطط ايده على وشه, والله هاد اللي حاطط ايده على وشه عن جد كثير مستخدمه, في اللي عم يضحك, بس في اثنين يلي عم يضحك كثير, وفي اللي هيك من كتر ما ضحك قلب. يعني هدول عن جد يعني من احلى الايموجيز اللي عم توصلني فعلا, لان كثير كثير مستخدم هون. ليه صرنا نستخدم الايموجي بكل شيء؟ زمان كنا نكتب جمله كامله لنوصل احساسنا, هلا ممكن قلب احمر او وجه عم يضحك او حتى نقطه مع ايموجي واحد يختص روحك كثير, يعني بدل ما تكتب ها ها ها ها, يعني مع انه ممكن نستخدمها, لا ممكن تحط وجه يعني ميت ضحك, او ممكن تكتب ها متت من الضحك او شيء وتحط ايموجي عم يضحك, بس انت فعليا صراحه مين بيعمل مثلي؟ بيكون عن جد ما عم يضحك, بيكون عم بجامل احيانا, بيكون عم او عم يضحك بقلبه, بس انه ممكن يكتب متت رح موت ضحك ما بعرف شو, بيحط ايموجيز ميتين ضحك, بس هو فعليا بالواقع ما في اي رياكشن. مين بيعمل هيك؟ انا بعمل هيك بصراحه. الايموجي صار مثل لغه عالميه فعلا, ممكن حتى لو انت من عم تحكي مع شخص من غير لغه, مجرد ايموجيز يخليكم تفهموا على بعض, احيانا بيوصل حتى النبره اللي بدك توصلها, لان كلمه مثل تمام ممكن تنفهم عاديه بارده زعلانه او حتى تهديد حسب الايموجي اللي جنبها. اذا انت هيك حطيت ايموجي مثلا تمام بس مع ايموجي زعلان او معصب او شيء, راح تنفهم رسالتك اللي انت حابب توصلها. بس نفس الوقت صرنا احيانا بنعتمد عليه زياده, يعني بدل ما نقول مثلا اشتقت لك بنبعت قلب, بدل ما نشرح اننا زعلانين بنبعت وجه حزين, وحتى الاعتذار صار انه هذا الوجه تبع دمعه هيك انه سوري. يعني هلا خبروني, بتحسوا الايموجي قربنا من بعض لانه سهل التعبير ما بين بعض, ولا خلانا نهرب كتير من الكلام الحقيقي؟ ركزوا معي, قربنا من بعض ولا بعدنا عن بعض؟ مكملين مع بعض بانرسي؟ خبروني برسائلكم, واي حدا حابب يشارك معي بالموضوع بعتولي اكيد.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مكملين مع بعض اكيد بانرجي وكنا عم نحكي عن موضوع الايموجي. اليوم هو اليوم العالمي للايموجي. شو اكثر ايموجي بتختاروا؟ هل هو فعلا قدر يعني يختصر كثير من الكلام نحن بدنا نحكيه، او ممكن يختصر انت مالك بيموت تحكي او تكتب او شيء، فهو خلاص يعني انت بتعبر بوجه مبسوط حزين عم يضحك اللي هو، فانت بتختصر كثير من الكلام. وهل بتحسوا هذا الشيء عم ببعد المسافات ما بيننا وبين العالم، ولا عم يقرب المسافه بطريقه تانية؟ خلونا نشوف مين معنا على الخط حابب يشارك بالموضوع. معنا حنين. هاي حنين.
1: هاي،
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: تمام، كيفك انت؟
0: منيحه الحمد لله. حنين خبريني، شو رايك بموضوع الايموجي؟ هل انت عايشه عليه؟
1: لا، هو مش عايشه عليه بيسكلي، بس احيانا بيكون في جمل لازم كل ساعه ايموجي هيك بتعبر عنها، لانه لما بتكوني كاملي تينج الناس اللي الناحيه الثانيه مش دائما تفهم عليكي.
0: صح.
1: فلما بتحطي انت ايموجي بيعبر او يعني هيك بيوصف اللي انت بتحكيه، بضل في نوع من انواع اللطافه او الود ما بينك وما بين الشخص الثاني اللي بتحكي معه، عشان ما يحسك
0: انه
1: او ناشفه.
0: طب سؤال حنين، في شي مره بعتي ايموجي لحدا وفهمه غلط؟ يعني فهمك غلط انه حس انه انت معصبه او شيء او مش بالمود، او كنتي مثلا ما كثير لطيفه معه؟
1: لا ما صارت ولا مره، بس مرات بتكوني انت بتحكي شيء مثلا وما حطيتي ايموجي، فممكن ينفهم طريقه غلط، بس انت بيكون مش قصدك هيك.
0: انت بترجعي
1: بتعدلي بايموجي ثانيه فبيفهم.
0: لا، بتعرفي هيك لما بتكوني عم تبعتي مثلا ايموجي عم يضحك وبالنص بيطلع بالغلط المعصب، وفجاه بيطلع اللي عم يبكي، وفجاه يعني لا لا لا يا جماعه مش هيك كان قصدي، مش هيك.
1: او لما يكون الموضوع حزين وفجاه يطلع ايموجي بيضحك.
0: يا الله،
1: بيكون حزين يعني.
0: عن جد هاي شغله كثير بشعه فكره لما تصير.
1: الحمد لله اللي في بالواتساب ادت انك فيك تؤدت المسج اللي بعتيه.
0: فعلا يعني. فعلا هذا موضوع الادت وموضوع انك تمحي شيء بعد ما بعتيه، تعملي ديليت فور ايفريون.
1: ايوه،
0: هي شغله كثير مهمه فعلا يعني.
1: الله بيستر.
0: ياي، عن جد لأن للأسف في كتير عالم يعني صار لهم مشاكل بسبب إنه بعتوا

0: لما بيكونوا عم بيحكوا على حدا بيبعتوا له لنفس الحدا. يعني انا بعرف قصه صارت بكندا فعلا، وحده عم تحكي على شله بنات فبالغلط بعتت على جروب البنات نفسه، يعني هي بدها تحكي عليهم قامت بعتت لهم وما كان في ديليت ايفري ون، يعني فهي يعني
1: الله يرحمها
0: لا ما كان في ديليت ايفري ون، هي تبهدلت، هي البنت تبهدلت. ففعلا احيانا السوشيال ميديا بتودينا في داهيه، بس فعلا الايموجي اختصروا علينا كثير من الكلام. حنين خبرين من وين عم تسمعيني؟
1: عم بسمع من السياره، انا رايحه على طريق دبي.
0: رايحه على انت جاي من ابو ظبي يعني؟ منين جاي؟
1: جاي من العين.
0: من العين، يا اهلا وسهلا. خبريني شو بتشتغلي حنين؟
1: انا عم اشتغل مسؤوله الميديا في مؤسسه اكاديميه.
0: الله عليكي، يعني من عنا انت؟
1: من قلب الحدث.
0: الله عليكي يا حنين، الله عليكي. طب وكيف هيك شغلك مع الميديا؟ خبرينا، مبسوطة؟
1: كتير مبسوطة، لأنه أنا أصلا بحب الميديا وأنا أصلا دارس ميديا.
0: ما شاء الله عليك.
1: اي لوف كل شيء له علاقه بالميديا، يعني اتس ماي باشن من
0: صغير. برافو عليكي، يلا هيك بتمنى لك اكيد التوفيق.
1: وكثير بحب الراديو، لا هيك عم بسمعك
0: حبيبتي. حبيبتي حنين كلك ذوق، ونحن بنحبك كثير اكيد.
1: دخيل قلبك،
0: وشكرا كثير لك عن جد، شكرا لمشاركتك ولا اكيد لسمعك معنا. حبيبتي حنين كلك ذوق،
1: انت كمان
0: حبيبتي كلك ذوق. يا هلا يا هلا، باي باي
1: باي باي.
0: خليني أقرأ بعض الرسائل كمان اللي وصلتني. محمود مصري بيقول الصراحة حاطت هذا يلي إيده وطلع العضل تبع إيده، هذا البطل يعني الصراحة بستعمله حاليا وبكثرة لأتهرب من الناس، أو بالأخص ما أضرب بالكلام، بضرب بالإيموجي. طيب منيح، عم تختصر إنك ما يصير لك مشاكل. وعد محمد بعتي أكتر إيموجيز يلي هم قلوب وبوسات وما بعرف شو، هدول أكتر شي بتستخدمهم لعيال أختها، والله يا حظهم فيكي. صفاء بعتي يلي بيحط ايده على وجهه، ان كان بنت ان كان الايموجي نفسه، ان كان يلي عم يضحك كتير او يلي عامل هارت. حنان محمد حتى يلي كلهم عم يضحكوا كتير كتير. حنان معناها هيك شكلك كمان مهضومة. حنين هلا شاركت معنا، حنين كانت عم تقول حتى بتحط هذا يلي هيك مصدوم وعم بيدوب، عرفتوا هذا هيك انه هذا هيك بتحسوه متمرمط بالحياة مثل ما عم بتقول. ان شاء الله ما بتتمرمطي بالحياة، بس هو فعلا بيشبه هيك. ولأي حدا عم يسألني اكيد عن مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي بالساعة اللي جاية رح نبدأ المسابقة. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بالازو فيرزاتشي مع اسمائكم الثنائية على 404 او على ARM Play Unlimited Messages. لأي حدا حابب يربح منزل أحلامه، يا جماعة ركزوا معي، كل اللي عليكم تعملوا بتروحوا على أي مول من مولات دبي، كل مولات دبي بدون استثناء، لما بتروحوا عم تعملوا شوبينج أي محل تدخلوا عليه تسألوهم هل أنتوا من المحلات المشاركة بيربح منزل أحلامك أو وين يور هوم إن دبي. كل المحلات بيعرفوا عن الموضوع، يا بيقولوا لكم إيه نحن من المحلات المشاركة، يا بيقولوا لك لا. دخلت انت على هالمحل مثلا اشتريت بقيمة 500 درهم، ما بصير تكون فاتورة اقل من 500 درهم. مجرد ما انت شاري بتسأل اي محل، سواء مطعم، صيدلية، محلات ملابس، محلات الكترونيات، محلات اكل، اي شيء بيخطر ببالكم سألوهم. اذا اشتريتوا بقيمة 500 درهم تاخدوا هاي الفاتورة. بكل مولات دبي في مكان مخصص للكيو ار كود، فيكم تسألوا وين موجود بكل مول، تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم وهيك بيدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. وكل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح استوديو أو تو بيدروم، والحملة مستمرة لغاية يوم 30 أغسطس، يعني كتير في عنا رابحين. ولحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com، وبشوفكم بالساعة اللي جاي لحتى نبدأ مسابقتنا مع بالازو فيرزاتشي دبي.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإجازات وفرح وروى. ولهيك اليوم رح ننهي مسابقتنا مع بالازو فيرزاتشي دبي. اليوم في عنا عائلة رح تربح لحتى يستمتعوا بإقامة ليلة بالجناح الفاخر ببالازو فيرزاتشي دبي. أظن ما في داعي أذكركم كتير بالمسابقة لأن ما شاء الله الكل مشارك اليوم. بما أنه ويك إند حبيت سهل عليكم طريقة المشاركة بالمسابقة. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع بالازو فيرزاتشي لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالمسابقة. وأكيد رح تستمتعوا بوجبة الفطور والمسبح وكل مرافق الفندق. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع بالازو فيرزاتشي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

تخيلوا الموضوع ما بس صار كأس العالم، صار كمان فيه خواتم ذهب ومرصعة بالألماس. تخيلوا من بداية كأس العالم من عام 1930 لليوم ما حصل هذا الشيء اللي رح يحصل بكأس العالم 2026، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر يعطي خواتم مرصعة بالألماس، خواتم ذهب مرصعة بالألماس لكل الفريق اللي رح يكون مشارك بالمنتخب أكيد لكأس العالم اللي رح يفوز بمنتخب 2026. أنتم متخيلين أنه طيب هلا الفرق اللي ربحوا قبل كل هالسنين هلا كده هم بيطالعوا حق الخاتم ومليون خاتم، بس والله فكرة حلوة، بس بتحسوا هيك خاتم أكيد حيكون هيك ثمين، مش موضوع بس أنه فلوس، لا هو كمان قيمته النفسية وقيمته المعنوية أكبر بكتير من قيمته المادية. فبتحسوا لما بتنهدوا هيك خاتم بهالقيمة المعنوية ممكن يكون عندكم الجرأة تضلوا لابسينه أو لا بتحتفظوا فيه، ممكن يكون قطعة أثرية من مجوهراتكم اللي حتكون موجودة. شو بتحسوا، بتلبسوا أو لا؟ أنا بالنسبة إلي بلبسه وبستمتع فيه، ولا أكيد بدي انبسط عليه. في بعض الناس بقول لك لا الشغلة الثمينة منخبيها لأن مكانها لازم يكون هيك متخبي وحفاظا عليها وهالشي. فهالسنة 2026 مع كأس العالم حيكون مختلف تماما من عام 1930، تخيلوا بعمره ما حصلوا المنتخب على جائزة غير كأس العالم اللي أصلا ما حدا أكيد بياخده على بيته، بس هاي الجائزة رح تكون كتذكار كتير مهم من فريق أكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
6: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

مكملين مع مسابقتنا مع بلازو فيرزاتشي. لأي حدا عم يسأل عن مسابقة بلازو فيرزاتشي اليوم، طريقة المشاركة جدا بسيطة وسهلة. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بلازو فيرزاتشي مع اسمعكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى تشاركوا بالمسابقة، وما رح يكون في عندي أي شروط صعبة ولا شيء. اليوم ويك اند، بدي الكل يستمتع، وإن شاء الله اللي حيربح أكيد هيك حيفوز ويستمتع، واللي ما رح يفوز اليوم ما تزعلوا، دائما في عنا مفاجآت حلوة، مسابقات أحلى.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: لها كل الذكريات اللي هي كانت متوقعتهم، فرفعوا دعوة على المصور، وبعد يعني تقريبا مرق على الدعوة حوالي سنتين، ربحوا الدعوة بمبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي. هل بتحسوا 15,000 دولار أمريكي مبلغ قليل أو كبير؟ هل بتحسوا هو بيعوض عن هاي الذكرى اللي هم خسروها، يلي بسبب قلة مثل ما بيقولوا اهتمام الشغل، صاحب الشغل بعمله؟ يعني هو لو مركز شوي بشغله، أي حدا ممكن يغلط بشغله، ممكن أول ثاني أول دقيقتين أول شيء، بس معقول أنت حفل زفاف كامل ما تصور منه شيء؟ لا، بدك تكون شوي بروفيشنال، تشتغل على حالك. أنا بحس يعني عن جد يعني حق العروس تنقهر، بس بحس ملايين الدنيا ما بتعوض هيك يوم وهيك ذكرى، خصوصي أنه العروس عم تقول أنه فعلا كانت تستنى هذا اليوم كل عمرها، وأكيد أي بنت تستنى هيك يوم. فبحس حتى المبلغ مو موضوع مبلغ، هو مو موضوع مبلغ مادي قد ما موضوع معنوي. خبروني هل حصل معكم انكم شي مره كنتوا بحفل هيك صار هيك شي قصه مع المصور؟ خلونا هيك مكملين مع بعض. واي حدا حابب يشارك مع مسابقه بلازو فيرزاتشي دبي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي اسماءكم الثنائيه مع بلازو فيرزاتشي دبي، لان قريبا جدا وقبل ما انهي البرنامج تقريبا بدقيقتين رح اعلن اسم الرابح.

Gitti. يا ريت أقدر ربح الكل. لكل حدا عم يبعت والله أنا بتمنى ربح الكل وما تزعلوا مني والله، يعني الموضوع مش عندي، الكمبيوتر بيختار، وللأسف اليوم آخر يوم بالمسابقة، بس مثل ما وعدتكم دائما في جوائز مسابقات مع العربية 99. محمود باعت والله ما في شيء بيعوض هيك يوم وهيك ذكرى. كنت عم بحكي عن موضوع مصور نسي يكبس زر الريكورد بعرس عروسين من سنتين بيت تركيا بمدينة مرسين تحديدا، ورفعوا عليه دعوة وكسبوا الدعوة، بس يعني بحس انه الفلوس ما بتعوض هيك يوم. فمحمود باعت والله ما في شي بعوض هيك يوم وهيك ذكرى، انا الصور وكل شي بخص عرسنا راح بسبب اهمال مننا، كنت حاطته بفلاش بفلاشة ومنخاف ومشان نخبي الصور، ومع الزمن للأسف الفلاشة تعطلت وراح كل شي بقلبها.

تموت سامحتك مرتك؟ أظن ما سامحتك. أنا من عندي ما سامحتك، فتخيل زوجتك والله حقها حقها. المهم بتحصل أكيد وفي شيء لازم نحكي عنه أكيد. وبكرة رح كون معكم أنا بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5، رح كون بدبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8، رح نكون مع ديستينكت وعصام النجار. اللي ما حجز ما بعرف إذا لسه حتلاقوا تيكت. بكرة حيكون في عنا مسابقات ابتداء من الساعة 6، رح يكون في مسابقات وجوائز ما قبل الحفل، يعني رح تستمتعوا، ممكن تربحوا جوائز معي أنا ومع العربية 99، وبعدين تستمتعوا أكيد بالحفل مع ديستينكت وعصام النجار يلي فعلا أغانيهم هلأ ضاربة وين ما رحنا. وحتى أخبركم أكثر عن حفلات بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5، كان عنا الأسبوع الماضي يوم 11 يوليو كان عنا كايروكي، وكانت حفلة عن جد خطيرة خطيرة واستمتعنا فيها كتير. أما بكرة حيكون في عنا ديستينكت وعصام النجار، وأما يوم 25 يوليو رح يكون في عنا ليلة خليجية مع طلال سام وسلطان المرشد، وواحد أغسطس رح تكون عودة مع ذكريات الطفولة مع الفنانة رشا رزق، وأما يوم 8 أغسطس فحتكون الليلة الخطيرة مع الفنان الشامي ولين حايك. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست من تنظيم أكيد سبوتلايت لايف انترتينمنت ضمن فعاليات دبي سامر سوربرايزز وبدعم من دبي فيستيفال أند ريتيل استابليشمنت. فأي حدا حابب أكيد يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. شو المسابقة يا ياسمين؟ المسابقة هي ليلة ببالازو فيرزاتشي دبي، رح يربحوا 2 كبار مع 2 صغار إقامة بالجناح الفاخر. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا أسماءكم الثنائية مع بالازو فيرزاتشي دبي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا بالجائزة، لأن باللينك اللي جاي رح شوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا.

0: العربية 99.
1: عهد الاتحاد أساس بناء الأمجاد، رسالة وفاء للآباء المؤسسين من الأبناء والأحفاد، لنتابع مسيرتهم بكل إقدام واجتهاد. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبق مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس، احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الانترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

صار وقت إعلان اسم الرابح مع بالازو فيرزاتشي لحتى يستمتع مع عائلته بليلة بالجناح الفاخر بالبالازو فيرزاتشي, أكيد مع وجبة الفطور ويستمتعوا بالمسبح ومرافق الفندق. والله أنا قلبي عم يوجعني والله, يعني أنا يا ريت فيني ربح الجميع. للأسف الكمبيوتر رح يختار رابح, ومع هيك دائما عنا مسابقات وعنا جوائز يلي ما طلع اسمه اليوم, إن شاء الله بالجوائز القادمة بيطلع اسمه. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. لودينج ترارام ترارام, الاسم صار جاهز, وبدنا نقول ألف ألف مبروك للشخص اللي ربح معنا بإقامة فندقية ببالازو فيرزاتشي دبي بالفندق الفاخر المميز وبالجناح الفاخر. بدنا نقول ألف مبروك لمحمود مصري. ألف مبروك يا محمود, ألف ألف ألف مبروك يا محمود. محمود فعلا مش رابح, ومن أكتر الأرقام اللي مشاركة يا جماعة كرمال هيك أنا بقلكم نزلوا حتى أبليكيشن ARM Play لحتى دائما تقدروا تبعتوا رسائل Unlimited Messages for free. فكل اللي عليكم تعملوا تنزلوا ARM Play أبليكيشن لحتى تبعتوا رسائل Unlimited وتشاركوا أكيد بالمسابقات. ألف مبروك يا محمود, أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. ولا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. يلي جاي على بيت دهيت بكرة بشوفكم أكيد ومنستمتع مع بعض, ويلي مش جاي لسه عندكم الوقت لحتى تحجزوا بطاقاتكم. Happy weekend everyone, bye bye.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لدرجة أنه هالشي له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة. هالشي عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنهى البطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودعا البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشي أنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبداً.

0: الثامن عشر من يوليو نستذكره اعتزازا ووفاء ونقف أمامه فخرا ليوم كان للاتحاد أساسا وللإبداع والخير عنوانا.
1: العربية 99.

0: من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية, وعلى طول من غير تأخير تعالوا نبدأ مع بعض مسابقتنا النهاردة مع دبي كوميدي فاستيفال 2026, والنهاردة تذكرتين لحضور مسرحية مهندس الذوق العام. عشان تربحوا معايا التذاكر الخاصة بالمسرحية دي, المطلوب منكم تركزوا كويس قوي قوي قوي قوي في المشهد اللي هلعبه دلوقتي. هلعب لكم مشهد من مسرحية برضو مصرية معروفة جدا جدا جدا. ركزوا في التفاصيل بتاعة المشهد وتحكوا طبعا أكيد, ولكن وانتم مركزين في تفاصيل المشهد. السؤال هسأله لكم بعد ما تسمع. جاهزين؟ يلا بينا.
1: كابتن كابتن
2: الله ما جعله خير.
1: السلام عليكم.
2: صحت الله
1: وبركاته. اخوك حمامة من مصلحة التلفونات.
2: اهلا يا حمامة, ازاي
1: بعتني عشان اعمل لكم اسلاك الديناميك اسمها ايه التاني التليفونات. تليفونات شوف سلكه كده وقع معلش سلك. الله يخليك. الصناعيه اصل بترمي الحاجات
2: فعلا. في سلكه اهو
1: اتبني.
2: فاضل يا باشا.
1: الله يخليك يا باشا, شكرا. قبل ما انزل بقى الاغنيه بتاعتكم 10 على 10.
2: الله يخليك. شفت بقى ايه رايك؟
1: قاعدين تحقدوا على خلق الله. راي ايه ومين انت؟ راي ايه؟ تليك عيب تقول راي, ده انت بايخ قوي يا اخي. انت مالك انت ارزاق؟ دي ارزاق شبح ولا ما عندوش شبح مالكش دعوه بيها. ما تتدخلش في الرزق يا بابا. وقعد تقول الاغنيه تقول لي صوتي اتنبح صوتي اتنبح. حد قال لك غني يا ابني؟ هو انت بتقتتنا عشان بنسمعك ولا ايه نظامك
2: يعني؟ يعني لو ما كانش الشباب اللي زيك هو اللي يسمعني مين اللي هيسمعني يعني؟
1: يا حبيبي اسمعك على عيني وراسي, بس ما تحسسنيش بالذنب طول الوقت وانا بسمعك.
2: صح والله.
1: والله العظيم يا عم جسمي اشعر وعيطته كان يوم اسود. والله من يوم ما غنى كان يوم اسود يا عم.
2: والله والله عرفنا طول الوقت.
1: دي حاجه عجيبه. صوتك انتبع مدوعك في بيتك وحد جبرك
2: فاهم انت
1: ايه ده؟
2: الله يسامحك يا سيدي.
1: والله انا بقول لك كده عشان بحبك يعني. والناس تنقط بالالوفات وفي ايدها السبح. ما لازم يمسك سبح
2: ليه بقى؟
1: انا مش بيرمي فلوس لازم يعد رمكام يا بولي.

طيب المشهد اللي انتوا سمعتوه دلوقتي من مسرحية زي ما قلت لكم معروفة جدا، هحاول ان انا اكون يعني قال يعني ايه الواد لئيم بقى فما اقولكوش اسم المسرحية يعني، هحاول. ولكن طبعا المشهد كان فيه ثلاث ممثلين وكلهم معروفين جدا وفيهم مطرب كمان. المطرب والممثل هو مدحت صالح، والممثل التاني كان شريف منير. الممثل التالت اللي هو بقى كان عامل دور حمامة بتاع التليفونات، اللي هو طبعا كان جايب كل الضحك اللي في الصالة اللي انتوا سمعتوه ده، اسمه ايه بقى؟ ايه رأيكم في السؤال الصعب؟ بس انتوا عارفين انا بحب يعني في الويك اند اصعب، طبعا انا قصدي سهل بس انا بهزر يعني. قد ايه سؤال سهل؟ اللي هيبعت اجابة غلط هزعل منه موت. الشخص والممثل الكوميديان الكبير المعروف اللي كان عامل دور حمامة بتاع التليفونات في المشهد اللي انتوا سمعتوه دلوقتي، اسمه الحقيقي ايه؟ تبعتوا لي اسمه مع اسمائكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا.

0: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
1: اربح عملات كوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية.

العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
0: في صباح يوم تاريخي مهد لصناعة المستقبل وثيقة كانت أساس الأمل، ومن يومها ونحن في إنجاز وعمل. اليوم نجدد العهد قولا وفعلا بأن نبقى أوفياء لأهل الفضل لتستمر المسيرة نحو المستقبل الأجمل.
12: العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:29 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

النهارده ويك اند وكلكم اكيد مصحصحين، بس نصحصح اكتر. ايه رايكم؟ يلا اخر مره سمعت الاغنيه دي كانت امتى تقريبا؟ فتره طويله صح؟ يلا

0: مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. ما شاء الله طبعا الرسائل نازلة شوية، مطر النهاردة. حلو ان انتوا ايه يعني متحمسين النهاردة في المسابقة ومشاركين بقوة. الكل بعت اجابات صح، يعني انا عمال اهو ببص في المسجات وانا بتكلم معاكم كلها صح. مساء الخير طبعا على عايشة، مساء الفل عليكي وعلى كل الناس اللي بعتت تمسي. مش عايز انسى حد عشان طبعا ايه المسا داخل بقى في المسجات بتاعت الاجابه في كله. فايه استنوا، في هنا مسج طويله كنت لمحتها. محمود خليفه بيقول ايه الصعوبه دي، ها ها ها ها، عشان يعني كنت بقول ان هي صعبه، طبعا بهزر وهي سهله جدا اكيد. دول بصراحه الممثل الكوميدي المفروض يكون اسمه وائل عصام مش محمد. يلا ما علينا خالص. طبعا ده جزء من التسهيل، فبرضو يعني ايه خدوا بالكم بقى ايه، انا سهلت جامد موت النهاردة. المهم تعالوا مرة تانية نلعب المقطع عشان اللي ما سمعش يسمع، والمطلوب تعرفولي اسم الممثل الكوميدي اللي كان عامل دور حمامة بتاع التليفونات في المشهد الموجود في المسرحية دي، اللي كان فيه معاه في المشهد مدحت صالح وشريف منير. جاهزين؟ يلا بينا.
1: كابتن كابتن
2: الله ما اجعله خير.
1: السلام عليكم.
2: صحتك
3: الله وبركاته.
1: اخوك حمامه من مصلحه التليفونات.
3: اهلا يا حمامه، ازيك؟
1: بعتني عشان اعمل لكم اسلاك الديناميك اسمها ايه الثاني اسمها التليفونات. تليفونات شوف سلكه كده وقع، معلش الله يخليك. الصناعيه اصل بترمي الحاجات
3: فعلا. في سلك اهو.
1: اتبني
3: فاضل يا باشا.
1: الله يخليك يا باشا، شكرا. قبل ما انزل بقى الاغنيه بتاعتكم 10 على 10.
3: الله يخليك. شفت بقى ايه رايك؟
1: قاعدين تحقدوا على خلق الله. رأي ايه ومين انت؟ رأي ايه؟ انت ليك عيب تقول رأي؟ ده انت بايخ قوي يا اخي. انت مالك انت ارزاق؟ دي ارزاق شبح ولا ما عندوش شبح مالكش دعوه بيها. ما تتدخلش في الرزق يا بابا. وقعد تقول الاغنيه تقول لي صوتي اتنبح، صوتي اتنبح. حد قال لك غني يا ابني؟ هو انت بتقتتنا عشان بنسمعك ولا ايه نظامك
2: يعني؟ يعني لو ما كانش الشباب اللي زيك هو اللي يسمعني مين اللي هيسمعني يعني؟
1: يا حبيبي اسمعك على عيني وراس، بس ما تحسسنيش بالذنب طول الوقت وانا بسمعك.
2: صح
1: والله العظيم يا عم، جسمي اشعر وعيطت وكان يوم اسود. والله من يوم ما غنى وكان يوم اسود يا عم.
2: والله عرفنا طول الوقت.
1: دي حاجه عجيبه، صوتك انتبع ما تقعد في بيتك وحد جبرك.
2: مش فاهم انت
1: ايه ده.
2: الله يسامحك
1: يا سيدي. والله انا بقول لك كده عشان بحبك يعني. والناس تنقط بالالوفات وفي ايدها سبح، ما لازم يمسك سبح.
2: ليه بقى؟
1: انا مش بيرمي فلوس، لازم يعد رمكام يا بول. ممكن اقول حاجه؟
2: لا اتفضل.
1: انا حاسس ان انتوا زعلتوا.
2: لا والله
1: معلش، اصل انا صريح طول عمري، حتى تلاقيني مكروه في المجتمع. والله والله بيكرهوني في المجتمع يا عم. اوعى تزعل، غني غني يكشي صوتك يروح حتى غني. ليلكوا بيضا.
2: على السلامة.
3: حمامة.
1: ايه؟
3: شفت اللي حصل؟
1: خير؟
3: هند سابتني.
1: خد مضاد حيوي وما تاكلش لا سمك ولا بيض ابدا.

0: في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخشوا وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlast.net.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن. يوم عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر البدايات وتجدد عهد المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة نيكولا نيمتشينوف السفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. وقلدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز أفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، الكويت، قطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين، الكويت، قطر والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. يصادف 18 من يوليو يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستذكر فيها الخطوات الأولى التي مهدت لقيام دولة الإمارات، ونستحضر قيم الوحدة والإرادة والرؤية التي أرساها الآباء المؤسسون والتي تواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزها نحو مستقبل أكثر ازدهارا. معالي سهيل محمد بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: وبمناسبة يوم عهد الاتحاد أيضا تحدثت بهذه المناسبة لمركز أخبار ARN سعادة منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي.
5: نعتز بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي جسدت إرادة الآباء المؤسسين بتوقيع وثيقة عهد الاتحاد، وعززت لدينا أن الاتحاد لم يكن بداية وطن فحسب، بالبداية قصة إنسان آمن بأن وحدته هي سر قوته ومستقبله. عهد الاتحاد ليس صفحة من الماضي نقرأها، بل مسؤولية نعيشها ورسالة نحملها ومستقبل نصنعه. وما دمنا أوفياء لقيم الاتحاد ستبقى الإمارات أنموذجا يلهم العالم، ووطنا يورث أبنائه الأمل قبل الإنجاز والانتماء قبل الطموح. وسيبقى عهد الاتحاد البوصلة التي تهدينا إلى طريق الريادة، وعدا متجددا بأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واحدة من أغرب الحكايات في تاريخ النهائيات. وسأعود بكم إلى النسخة الأولى من المونديال عام 1930 بين الأرجنتين وأوروغواي. ففي ذلك النهائي أصر كل من منتخبي الأرجنتين وأوروغواي على خوض المباراة بكرته الخاصة، طبعا ما تسبب بخلاف قبل صافرة البداية. وتدخل رئيس فيفا آنذاك حول هذا الموقف لحسمه، مقررا أن يلعب كل منتخب بكرة مختلفة في شوط واحد. وبالفعل لعبت الأرجنتين الشوط الأول بكرتها وتقدمت بهدفين مقابل هدف، قبل أن تقلب أوروغواي النتيجة في الشوط الثاني بعدما استخدمت كرتها لتنتهي اللقاء بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتتوج بأول لقب في تاريخ كأس العالم. ومنذ تلك الحكاية الطريفة بقيت نهائيات مونديال حافلة بالقصص التي لا تنسى داخل الملعب وخارجه، ونحن في انتظار أن يضيف نهائي 2026 فصلا جديدا إلى ذاكرة البطولة الكبرى في عالم كرة القدم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض يا شباب فري واي على هوا 99 العربية، ومساء الورد والفل على كل الناس الجميلة الموجودة وبتسمعنا على الطريق دلوقتي، وكل الناس اللي بعتت مسي عليا على الاس ام اس شكرا جدا ليكم، ومساء الورد على الجميع. مكملين كمان مسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026، وزي ما قلت هيكون في تذكرتين لصاحب الحظ السعيد عشان يحضر مسرحية مهندس الذوق العام يوم 9 او 10 اكتوبر. كل المطلوب منكم النهاردة تبعتولي اسم الممثل الكوميدي اللي كان عامل دور حمامة بتاع التليفونات في المسرحية اللي أنا لعبت المقطع بتاعها في ساعتنا اللي فاتت. المسرحية دي كان في معاه في المشهد وقتها مدحت صالح وشريف منير. بعتولي اسم الممثل مع أسماءكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

طبعا ما يخفاش على حد فيكم قطار الاتحاد دلوقتي بقى كلنا ممكن نستمتع بيه، ولكن في حاجات مسموحة وفي حاجات ممنوعة. الحاجات دي لازم نتجنبها علشان الرحلة بتاعتنا تكون سموث، التذكرة بتاعتنا ما تتلغيش، مبقاش في أي مشاكل أو عقبات. تعالوا نبدأ بالمسموحات الأول. أول حاجة مسموحة عادي جدا، الأطفال اللي هم أقل من 3 سنين مفيش أي مشكلة إن هم يكونوا معاك في القطار، والمفاجأة الحلوة إن هم مجانا ركوبهم من غير أي تذاكر خالص. تاني حاجة كلاب المساعدة المدربة والمعتمدة بعد التنسيق، يعني لازم يكون في تنسيق الأول إن هيكون معاك كلب مدرب علشان في ناس بتحتاجه للمساعدة بشكل أو بآخر. طبعا كمان معتمد بمعنى إيه؟ معتمد بمعنى إن هو واخد التطعيمات بتاعته وعنده الباسبور بتاعه، حاطط المايكروشيب إلى آخره من التفاصيل. بالنسبة للأمتعة مهم جدا نعرف المسموح قد إيه. المسموح هو قطعتين من الأمتعة من غير أي رسوم إضافية لكل راكب، أكتر من كده بيكون برضو لازم التنسيق. بالنسبة للحيوانات الأليفة بقى، الناس اللي هي عايزة تاخد الحيوان الأليف بتاعها ولكن لسبب أو لآخر، لازم تكون جوه قفص مخصص ليها علشان طبعا ما يبقاش في أي مشاكل مع الركاب. الحاجة الأخيرة اللي حابين برضو نقول إن هي مسموحة لكل الناس، الكراسي المتحركة الكهربائية المزودة طبعا بالبطاريات عشان أصحاب الهمم. طيب حلو قوي الكلام ده، في بقى حاجات محظورة لازم ناخد بالنا منها كويس جدا علشان ما يبقاش في مشاكل. أول حاجة طبعا ده شيء معروف في كل وسائل النقل العام، ولكن برضو نأكد عليه بالنسبة لقطار الركاب في الإمارات، اللي هو إيه؟ الأسلحة والمواد القابلة للاشتعال. أي حاجة قابلة للاشتعال، طبعا الأسلحة دي يعني مفروغ منها، ولكن أي حاجة قابلة للاشتعال تجنبوها تماما. تاني حاجة بقى، ممكن في ناس تقولك يعني ما افتكرش هيوقفوني عشانها، يعني لا، ممكن تقف عشانها وممنوع تماما اصطحابها جوه القطار. الدراجات والسكوترز، تخيلوا بقى أي دراجة أو سكوتر ممنوع. تالت حاجة إن يكون حقيبة المقصورة اللي انت تحطها في الكابن متجاوزة الحد الأقصى ليها، برضو ده مش مسموح. الحاجة الرابعة أمتعة إضافية بدون الترتيب المسبق، يعني زي ما احنا قلنا كل واحد عنده شنطتين، ولكن لو عندك حاجة إضافية لازم ترتيب مسبق، بيكون مثلا في ترتيب تثبت على التذكرة، بيكون في رسوم إلى آخره من التفاصيل. آخر حاجة برضو لازم ناخد بالنا منها إن هي محظورة تماما، وضع الأمتعة في الممرات أو بالقرب من الأبواب أو مخارج الطوارئ، بغير كده هتستمتعوا بالقطار بمنتهى الأريحية.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
3: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن عشر من يوليو. استمتعوا بخصم بنسبة 35% على جميع قطع الماس والسوليتير الرائعة لدى دماس حصريا في ابن بطوطة مول من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. تطبق شروط والأحكام. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
0: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
4: العربية 99.
5: كان يوما مشهودا وضع فيه الآباء المؤسسون خطا واضحا لمسيرة بناء كان عنوانها بذلا وعطاء. وعهد علينا أن نحفظ العهد أبدا وأن نحقق في كل يوم باسم الوطن مجدا.

0: الساعة دلوقتي 6:23 في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم او اكثر، امسحوا الايصال وقد تكونون من الفائزين باحدى شقق الاثني عشرة او بواحدة من اربع اقامات فندقية فاخرة كل اسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: في صباح يوم تاريخي مهد لصناعة المستقبل وثيقة كانت أساس الأمل، ومن يومها ونحن في إنجاز وعمل. اليوم نجدد العهد قولا وفعلا بأن نبقى أوفياء لأهل الفضل لتستمر المسيرة نحو المستقبل الأجمل.
5: العربية 99.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. انطلقت اليوم من مطار رأس الخيمة الدولي ضمن عملية الفارس أشهم 3 طائرة مساعدات إنسانية بحمولة 100 طن بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، بالإضافة إلى مساعدات مقدمة من جمعية دار البر دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ذكر التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني أن شرارة كهربائية من مكيف هواء تسببت في اندلاع حريق أودى بحياة 11 شخصا بينهم أطفال في دار للأيتام بالقرب من الجزائر العاصمة بالأمس. يشارك ماركو روبيو الأسبوع المقبل في اجتماع لنظرائه في دول جنوب شرق آسيا في الفلبين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، تزامنا مع معاودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. قال الجيش الأوكراني اليوم إنه شن هجوما على مصفاة نفط روسية في منطقة ياروسلافل. أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم أن قواته تشارك اعتبارا من السنة الجارية مناورة نووية فرنسية في خطوة رمزية نحو إرساء الردع الأوروبي الذي تسعى إليه برلين وباريس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وبالنسبة لمسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026، النهاردة كانت الفزورة على مشهد من مسرحية. المسرحية دي مسرحية معروفة جدا، وكان فيها نجم كوميديان مشهور حتى وقتنا هذا، والكوميديان ده كان عامل دور طلع فيه اسمه حمامة بتاع التليفونات. اوكي، المسرحية طبعا كان معاه في المشهد مدحت صالح وشريف منير. سألتكم اسم الممثل ده ايه؟ طبعا هو النجم محمد هنيدي. شكرا اكيد لكل الناس اللي بعتوا على 404، ولكن النهاردة نقول الف مبروك لنيكول داود. مبروك يا نيكول، الف مبروك. فاصل سريع ونرجع ونكمل مع بعض فري واي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بين مكيسوين، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: كان يوما مشهودا وضع فيه الآباء المؤسسون خطا واضحا لمسيرة بناء كان عنوانها بذلا وعطاء. وعهد علينا أن نحفظ العهد أبدا وأن نحقق في كل يوم باسم الوطن مجداً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة دلوقتي 7:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة معانا كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا، والنتيجة كانت 2-1 لصالح الأرجنتين. المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، والنتيجة 2-0 لصالح أسبانيا. أما على المباراة الأخيرة النهاردة كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 لصالح الأرجنتين بعد التمديد.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: العربية 99
0: عهد الاتحاد أساس بناء الأمجاد، رسالة وفاء للآباء المؤسسين من الأبناء والأحفاد، لنتابع مسيرتهم بكل إقدام واجتهاد. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام النهارده من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الاسبوع في الشو. ناخد بريك صغير مع بعض في الويك اند ونرجع ان شاء الله نتقابل على خير يوم الاثنين في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه. ودلوقتي اقول لكم هاف ا نايس ويك اند وتصبحوا على الف خير.

أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعضنا

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنع سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. الكويت تعلن تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار بمرافقها. يوم عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر البدايات وتجدد عهد المستقبل. ليلة الحسم، من يكتب المجد، الماتادور أم التانجو؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة نيكولا نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. وقلدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز أفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله، مثمنة دوره في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات وفرنسا. يصادف 18 من يوليو يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستذكر فيها الخطوات الأولى التي مهدت لقيام دولة الإمارات، ونستحضر أيضا قيم الوحدة والإرادة والرؤية التي أرساها الآباء المؤسسون والتي تواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزها نحو مستقبل أكثر ازدهارا. معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: كما تحدث بمناسبة يوم عهد الاتحاد سعادة الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
5: يوم عهد الاتحاد هو يوم ذكرى لها المكان الأرفع في الذاكرة الوطنية الحقيقة الإماراتية، مناسبة تستثير أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز، لحظة انطوت على دروس لا تحصى، ويمكن أقول أن هذا الحدث برنامج كامل من الدروس الوطنية، درس في سداد الرؤية، درس في استشراف المستقبل، درس في المصير المشترك، درس في عبقرية القيادة وقوة الإرادة. نحتفي بذكرى هذا العهد الخالد، عهد مهد لتحقيق حلم الاتحاد، الحلم هذا الذي راود الوالد المؤسس المغفور مشكور له الشيخ زايد بن سلطان هيان طيب الله ثراه وإخواني حكام الإمارات، عهد أطلق حراكا تنمويا نهضويا نشهد معالمه بفخر واعتزاز اليوم، وأسس لنموذج استثنائي من الدول وبنى رصيدا تنافسيا نادرا من الريادة والتميز. يوم مشهود كان بداية دولة قادها طموحها للتصدر وصدارة. اليوم نجدد العهد للقيادة الرشيدة وأن تظل راية الوطن خفاقة في سمائه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم إيراني أسفر عن أضرار في مرافقها واندلاع حريق بها وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن الأنظار تتجه إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث يترقب عشاق كرة القدم قمة نارية الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا، مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول بين حامل اللقب وطامح يريد كتابة صفحة جديدة في المجد العالمي. إسبانيا تدخل النهائي بحثا عن لقب مونديالي ثان، بينما تخوض الأرجنتين اللقاء بعين على الكأس الرابعة. لكن السؤال قبل صافرة النهائي، ما الأوراق التي تراهن عليها إسبانيا لخطف الكأس من أمام الأرجنتين؟ هنا تراهن إسبانيا على دفاع صلب لم تهتز شباكه إلا مرة واحدة، وعلى حارس يقظ وأسماء قادرة على خطف اللحظة في الوسط والهجوم. وتدخل النهائي أيضا بسلسلة طويلة بلا هزيمة وبثقة منتخب لم يتأخر في النتيجة حتى الآن، لكن أمام الأرجنتين كل شيء وارد، فإما لقب جديد للماتادور أو رقصة تانجو أخرى مع ذهب في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: لقد ترك الآباء المؤسسون إرثا عظيما من القيم والأخلاق، وإنجازات اليوم هي نتيجة لرؤيتهم وتخطيطهم. لقد صنعوا التاريخ في يوم الاتحاد وغيروا مفاهيم الدولة الحديثة. ونعاهد الله ثم الوطن وأهل الإمارات أن نعمل بكل جد وإخلاص لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وأن نسخر كل طاقاتنا لتحقيق الريادة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر. ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لوران سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات الثلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.

0: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
1: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل للستة بالمية سنوياً وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
0: لا تخلي أموالك تنام.
1: افتح حسابك من راك بنك الآن. تطبق شروط والأحكام.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: الثامن عشر من يوليو نستذكره اعتزازا ووفاء ونقف أمامه فخرا ليوم كان للاتحاد أساسا وللإبداع والخير عنوانا.
1: العربية 99.

0: سافر لأوروبا، آسيا، أمريكا. سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99.
1: يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق. يوم عهد الاتحاد عهد راسخ ومسيرة لا تتوقف. الفصل الأخير للمونديال، مجد يطارد وسماء تترقب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف إقليم كردستان العراق الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تحتفي دولة الإمارات في 18 من يوليو من كل عام بيوم عهد الاتحاد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي وضع فيها الآباء المؤسسون أسس قيام الاتحاد برؤية حكيمة وإرادة راسخة. في هذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولية.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص، وهي القيم التي صنعت نهضة وطننا ورسخت مكانته بين الأمم. وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين ونستمد من رؤيتهم الحكيمة العزم لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز والمساهمة في تحقيق تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وريادة. كما نجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لهذا الوطن الغالي، محافظين على مكتسباته، متمسكين بهويتنا الوطنية، عاملين بروح الفريق الواحد ليظل علم الإمارات شامخا وتبقى رايته خفاقة في سماء المجد.
4: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، والاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاء بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل. فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني، وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي.
5: نعتز بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي جسدت إرادة الآباء المؤسسين بتوقيع وثيقة عهد الاتحاد، وعززت لدينا أن الاتحاد لم يكن بداية وطن فحسب، بل بداية قصة إنسان آمن بأن وحدته هي سر قوته ومستقبله. عهد الاتحاد ليس صفحة من الماضي نقرأها، بل مسؤولية نعيشها ورسالة نحملها ومستقبل نصنعه. وما دمنا أوفياء لقيم الاتحاد ستبقى الإمارات نموذجا يلهم العالم، ووطنا يورث أبنائه الأمل قبل الإنجاز والانتماء قبل الطموح. وسيبقى عهد الاتحاد البوصلة التي تهدينا إلى طريق الريادة، وعدا متجددا بأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت وزيرة خارجية النمسا على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة، ودعت إلى دراسة فرض المزيد من العقوبات الأوروبية للحد من بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأعربت وزيرة خارجية النمسا في تصريح لها عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ خطة السلام بين إسرائيل ولبنان، وحثت على إيجاد حل لاحق لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل التي ستنتهي ولايتها قريبا. وقالت لا طالما التزمت النمسا بقوة بهذا المسعى. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: قبل أن تتجه الأنظار بالكامل إلى ليلة الذهب، هناك محطة أخيرة على طريق الوداع. فرنسا وإنجلترا تلتقيان في ميامي على المركز الثالث في مواجهة لا تمنح الكأس لكنها تمنح كبرياء الخروج من المونديال على منصة التتويج. ومن الميدان إلى أجواء ما قبل النهائي، دخل دخان حرائق كندا على خط المشهد في نيويورك ونيوجيرسي ليطرح سؤالا يهم الجمهور: هل تهدأ السماء قبل أن يشتعل الملعب؟ المؤشرات طبعا حتى الآن تطمئن الجماهير، التحسن متوقع قبل يوم الأحد والنهائي لا يزال قائما في موعده، بينما يواصل المنظمون مراقبة جودة الهواء والطقس. وبين ضباب السماء وهدير المدرجات تبدو الرسالة واضحة: النهائي يمضي نحو موعده، والكلمة الأخيرة ستكون للنجوم فوق العشب. ولأن هذه النسخة تريد أن تترك أثارا يتجاوز صافرة النهاية، يضيف فيفا لمسة غير مسبوقة، فبطل كأس العالم 2026 لن يرفع الكأس فقط، بل سيحمل أيضا خاتما خاصا يخلد لحظة التتويج في مشهد مستوحى من تقاليد الرياضة الأمريكية. الفيفا سيمنح الفريق المتوج 30 خاتما مخصصا ضمن إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة تطرح منها 1996 للجماهير حول العالم كمنتج رسمي. هكذا إذن تقترب رحلة الكأس من فصلها الأخير. نهائي ينتهي، نهائي ينتظر بطله، سماء تترقب صفاؤها، وخاتم قد يصبح شاهدا صغيرا على أعظم ليلة في عالم الكرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم. العربية 99.
1: لقد ترك الآباء المؤسسون إرثاً عظيماً من القيم والأخلاق، وإنجازات اليوم هي نتيجة لرؤيتهم وتخطيطهم. لقد صنعوا التاريخ في يوم الاتحاد وغيروا مفاهيم الدولة الحديثة. ونعاهد الله ثم الوطن وأهل الإمارات أن نعمل بكل جد وإخلاص لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وأن نسخر كل طاقاتنا لتحقيق الريادة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مسير النجاح عملك
3: راك بانك.
2: لماذا؟
3: فتحت حساب أعمالي في 48 ساعة وحصلت على تمويل حتى 5 ملايين بدون ضمانات.
2: قدم عبر quickapply.trackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. 50 عاما معكم، نرافق نجاح أعمالكم.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99.
1: إن دولة الإمارات برؤية قادة امتزج حب الوطن بدمائهم حولت مقولة في الاتحاد قوة المتداولة منذ القدم من كلمات إلى واقع ننعم اليوم بثماره. وبمداد صدق النوايا كانت الانطلاقة المباركة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، لتصبح لدولة الإمارات مكانتها المرموقة بين أكثر الدول تقدماً وأسرعها نمواً، وليبقى في الاتحاد قوة.
2: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: العربية 99
2: يوم عهد الاتحاد، مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا، ثم أنفسنا وشعبنا، أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى، لصون وطننا المفدى.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني. أول ما تسمعوا يا ليلو يا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح. والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قال إن مجلس التعاون الخليجي تأسس لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الارتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورة ملحة. ذكر التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني أن شرارة كهربائية من مكيف هواء تسببت في اندلاع حريق أودى بحياة 11 شخصا بينهم أطفال في دار للأيتام بالقرب من الجزائر العاصمة بالأمس. شددت وزيرة خارجية النمسا على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة، ودعت إلى دراسة فرض المزيد من العقوبات الأوروبية للحد من بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم أن قواته تشارك اعتبارا من السنة الجارية في مناورات نووية فرنسية في خطوة رمزية نحو إرساء الردع الأوروبي الذي تسعى إليه برلين وباريس. تكافح فرق الإطفاء في شمال شرق إسبانيا مدعومة بنحو 30 طائرة لاحتواء حريق غابات واسع اندلع اليوم وأتى على مساحة تعادل حجم مدينة سان فرانسيسكو، ما دفع لإجلاء أكثر من 1000 شخص في وقت جعلت فيه موجات الحر الأحدث الغطاء النباتي شديد الجفاف وقابلا للاشتعال في أنحاء واسعة من أوروبا. حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم من أن نقل جثث ضحايا فيروس الإيبولا بين مناطق مختلفة من الكونغو الذي يتم غالبا لإقامة جنازاتهم في بلداتهم وقراهم الأصلية ينذر بتفاقم تفشي الفيروس. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: لقد ترك الآباء المؤسسون إرثا عظيما من القيم والأخلاق، وإنجازات اليوم هي نتيجة لرؤيتهم وتخطيطهم. لقد صنعوا التاريخ في يوم الاتحاد وغيروا مفاهيم الدولة الحديثة. ونعاهد الله ثم الوطن وأهل الإمارات أن نعمل بكل جد وإخلاص لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وأن نسخر كل طاقاتنا لتحقيق الريادة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الى محبي التخفيضات، اليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن عشر من يوليو. استمتعوا بخصم بنسبة 35% على جميع قطع الماس والسوليتير الرائعة لدى دماس حصريا في ابن بطوطة مول من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. تطبق الشروط والاحكام. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: العربية 99.
1: عهد الاتحاد أساس بناء الأمجاد، رسالة وفاء للآباء المؤسسين من الأبناء والأحفاد، لنتابع مسيرتهم بكل إقدام واجتهاد. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: الثامن عشر من يوليو نستذكره اعتزازا ووفاء، ونقف أمامه فخرا ليوم كان للاتحاد أساسا وللإبداع والخير عنوانا.
1: العربية 99.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: العربية 99.
1: كان يوما مشهودا وضع فيه الآباء المؤسسون خطا واضحا لمسيرة بناء كان عنوانها بذلا وعطاء. وعهد علينا أن نحفظ العهد أبدا وأن نحقق في كل يوم باسم الوطن مجداً.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: في صباح يوم تاريخي مهد لصناعة المستقبل، وثيقة كانت أساس الأمل، ومن يومها ونحن في إنجاز وعمل. اليوم نجدد العهد قولا وفعلا بأن نبقى أوفياء لأهل الفضل لتستمر المسيرة نحو المستقبل الأجمل.
1: العربية 99.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.